0: القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيس تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعة إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألب بدون ألم وما صحوب استفراغ. 7 حالات في 2 حالة وفاة. بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجا التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت الى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواتي كلها وصلت ل المراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهته أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أنه القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور. وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر وصعبة نحن قاعدين نشتغل في الحاجات والإمكانيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. إننا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي إحنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف إحنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه قحة مزمنة وقحة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كل أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاع التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي، بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا نقولها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجاته حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للمهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه.

0: قدام يقوم يحصل له امراض, والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى, والفحوصات دايره قروش, والعلاجات دايره قروش, كل الحاجات دي دايره قروش, والتطعيم مجانا يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داير اقولها للامهات, لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه, لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت, الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار, تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمت قبل كده ولا ما طعمت, طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم, ونشوفهم كلهم نصيحين جدا, والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا, شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا, والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه, بنقول لكم قيل وعافيه.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: الشباب ويصدحوا نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لانه بكون وضع الهشاشه بتاع الاسره وتغيير المكان وبيئه مختلفه عنهم، والام بتكون خلط الاطفال والابو ما فيش موجود في اي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمه العيش، بتخلي الاطفال براهم، وده بيخلي انه هم اكثر فئه متعرضه للظاهره دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوه وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني، مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم يعني الدعم الطبي الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايف إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أقول الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشريعي وهو بواصل في جرائم وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك، إن إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إن إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب او اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالات وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة، وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أفتكر طيلة الفترة وأنتوا شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، أكيد في دول عظمى أخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة منها الإمارات ودول أخرى.
0: وقال السافنا إنه سيقود الجيوش تحت إمرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا أن قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة ميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيين بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قوات كلها وصلت للمراكز أو لمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور. وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد عدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاعب نحن قاعدين نستخدم الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطوعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية الشمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دابنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دابنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دابنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة

0: إيراد جنائية. قرار صدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارقات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد

0: هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن، هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في برتغال لأكثر من سنة، مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: على راديو دبندا، حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
4: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
4: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها انك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
3: الى اي مدى اثر اغلاق وتضرر المطارات الرئيسيه على الاقتصاد الكلي خاصه مجالات النقل والتجاره والمساعدات الانسانيه، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطره الدوله؟
4: الخسائر ممكن وصفها اول حاجه بانها كانت عميقه وانها كانت هيكليه وليس فشكلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق مباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
3: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
4: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة، فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها أنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من الشمال شمال افريقيا زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول وزيه زي امريكا وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا سواء كان تاهيل كادر بشري سواء كان من التاهيل الالي ووجود الاجهزه خصوصا جهاز التوب سكاي وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في افريقيا نحن وغرب افريقيا في السنغال وموجود في جنوب افريقيا في جوهانسبرغ وكنا الاقرب انه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في المحل المتقدم.
3: في حال توقف الحرب ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
4: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات لأنه كويستشن ماسك بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية ما في إبداع وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا واحد في مدينة كوستي أو الجبلين وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش ده قبل ما يحصل الانهيار ودي فرصة الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
3: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
5: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
6: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
5: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: اظن انا تغربنا شايفين الوضع هناك شايف معي
1: انا هي وصلت مرحله الطشاش من التحمل الارهاق ما شايف ولا سامع اي حاجه
0: يا خلاص قربنا يا اخي قربنا انا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لسه ما جي ان شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتغلب عليه
1: الله كريم علينا وصل ما نمر بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا اخي

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي، مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو، اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله، إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أنت لمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي، إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي، كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. يا اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيس تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديك، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نجد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلا 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بينادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاعب نحن قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني، والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو أنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، أنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين أنه نحن أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي أنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرها ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاع الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحاجات، وأنا عارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي يخلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية، بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض. ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشط، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات التانية والجمعيات أو المنظمات التانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذات مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة التانية بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن تعرضتنا لقصص كتير إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقيف مع طرف من أطراف الحرب، قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن ما ه... انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا، وعلى دور الاعلام برضه لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، أنت من ياتو قبيلة، أنا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات إنه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بيها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح إنه نقلل على الأقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على إنه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت إنه يكون في بدائل.
0: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا وقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل ووطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع، يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
1: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، أنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة، مثلا لو ودينا مثال المنصات بتاعت اكس، المنصات طبعا اكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب.

0: فينا لأننا لو قاعدين لا يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي تختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا، بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب بتاعه 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد، نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها، ويعني وفي دوكيومنت للحاجة دي، ودي ذات بتدينا إنه في تحول لعدد لأدوات الإنتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني أنت ما شرط إنك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن أنت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، أنت ممكن تكون سلاح فتاك أكتر من إنه زول شايل السلاح على الأرض، وده بتخلي التقسيمات داسة بتزيد. ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا هسه بنحاول بقدر الإمكان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم زادوا الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه، إنه نحن نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت، ممكن يكون تكلسر لنا لناس تانيين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بأنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات نكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس أنه نحن دائرين بلدنا تكون دائرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بأنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ أنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومه اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الاخلاقيه اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الاخلاق ونتكلم عن التربيه المجتمعيه ونتكلم عن حاجات كثيره، لكن في اقل حاجه ممكن نختلف، بعد ذاك نشيل السلاح، وده حصل كثير فينا. ما قلت في المحتوى تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في اكثر يعني في كثير من تجارب وكده. فانا بالنسبه لي التغيير هو لونج تيرم.
1: نعم استاذ مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب إذا خشم بيوت.
0: والله أنا أقول لك حاجة، لا للحرب ده ما هو أنا اللي ما ممكن أقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ أنت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت إيقاف الحرب، أنا مع إيقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليلة، وأنا الليلة عندي محمد شايل سلاح، وعندي براون، وعندي دعم سريع، وعندي ما بقدر أوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، إيقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب، ونؤمن إنه نحن عايزين نوقف الحرب. ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان نحن عندنا مثلا أجندة معينة، نحن عايزين نوقف الحرب لأنه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيرة في السودان دي بجد يعني أجيال وأجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهلة، ممكن أنا سأقول لك أنا داري أوقف الحرب بكرة، لكن الآليات شنو اللي ممكن أوقف بها الحرب، والأسس بذاتها اللي بتخليني أو الموتيفيشن اللي بيخليني أنه أنا أوقف الحرب شنو؟ هل أنا كشخص واحد أقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن أكون 10 نقول لا للحرب،

0: لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. نحن ما مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات يقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب، لأنه شايف إنه بل والمسميات الحركية الكثيرة دي إنه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لإنه الحرب دي هسه أنا داير استمرار لشنو، بسأل نفسي مثلا أنا زول بقول بل بس، ما بتلقى جواب، أو بتلقى جواب إنه أنا والله عشان الحرب دي لأنه جو فئة مرتزقة يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئة المرتزقة ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب يا هسي لما جات الحرب بيجوا انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذة الناشطة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
4: حان من دارفور، الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استيراد لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
5: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
4: الحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
6: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
4: الحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
5: سلام سلام دارفور، سلام.
6: كونوا معانا في الحان من دارفور، اغنيات من اطراف السودان منكم وليكم كل اسبوع. الحان من دارفور، من هنا من ارض دارفور لكل الناس، لاهل المدن والارياف.
4: الحان.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية. والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول، يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتهرب، ما في زور ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخواننا العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نجد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافن انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة ميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بلدا 10,000، هنحرر بعد السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواته كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوت المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة نقصد بعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر وصعبة إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التعليمات الموجودة بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: راديو دبنجا،
4: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
5: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
4: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
6: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي. نستمع لها بصوته.
7: الدفقي الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي ياضو يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي ياضو يا شمس. غطي المساحات بوضوح، استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفق العطش الرحيل. النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخاف من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب، نديانا بفرحة كساب. اتدفقي فيضان عمار اتربعي وفجي الوجع. دمع الألم ما يهددك، ما خاب هناك فارسك رجع. اتلهجي انت الشمس، اتوهجي لونك سطع، نور بوادين الفساح، رقصت مزامير الصباح.

0: سلاح ريشة وكدنكة ومطرغة نبنيك أحسن يا ظروف مخضرة دانية الغطوف نطوي المسافات مصبوقة اتدفقي بلدك فداك توهطي وري البنيات العزيز محمية بعرق التراب لو نغمتك مزقية بالريد العتيق أنغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق ما تصغري تكبر أماني السنبلة هي يكبري تصغر معاني الغنبلة ما ترجع الصد للمدائن والقرى لا ترجع الصد للمدائن والقرى شيل الشتوبة للصرار أدي البيوتات منظرة يدفقي في كل شارع وكل بيت فروابين المحنة في ضمائرنا السهول يدفقي في كل حتة وكل زول أبقي شان تحيا الفضل أبقي
1: ونواصل دفتر مشاعر والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل
2: حليل وحليل حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضج الدوري به انضاق قال لا تبع صياف ساقا للبقر هشن وخارج الحي نادى اللي زم توري والحمرة وينتظر واملك خيستي الغلة ادر الللم في جوفة اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تمها لينا للحول حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفند وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر حليل وحليل حليل الكلكة أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونبقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح
1: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين نستمع
3: أوه حبابك حس ما كنت جاي بسير سخيمة لما تلحق حبك وكنت راهم باتصالك والحنين جواتي دبع بس ما خيبت ظني قلبي كان بالفرحة عبا ويا أخي مرحبك حبابك النسيم بطل هبة اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة لو تفكر في رضاي ووصل صوتك دي وبحة فيها كامل سر شفاي ويا أخي أدرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك علينا مضغط الخضرة وبسالنا قبل ما يكمرني نشوفت كيف شفت كيف اللحظة تحكي وشوقي باين في جبيني وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع بيرينا وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مينا ويلا اضرب ودعني اضرب
1: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم انتظرونا وإلى اللقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر

0: صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يخيط به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين. واذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف الى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 00 00 4 7 0.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات بين المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تستعيد منطقة خور الحسن في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. السافن قوات الدعم السريع تحتجز آلاف الأسرى في المعتقلات بجنوب دارفور وتمارس ضدهم التعذيب والتصفية الجسدية. السافن يعلن استعداده لقتال الدعم السريع وتحريك بلاغات جنائية ضده بعد وصوله للخرطوم. المتحدث باسم الصمود بكري الجاك: لا سبيل لإنهاء الحرب في السودان عن طريق الانشقاقات، ولا سبيل لإنهائها إلا بالتفاوض. تحذيرات أممية من خطر مجاعة وشيكة تهدد حياة 825 ألف طفل سوداني. وكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20.4 مليون شخص في السودان وتوفير تمويل قدره 2.9 مليار دولار. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تقول إن أطباء بلا حدود الفرنسية سجلت 200 حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في جبل مرة. غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور تعلن عن وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ود فيراوي بالمنطقة. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تعلن عن تسجيل حالات إسهالات مائية في إدارية فوجة بمحلية النهود، بينها حالتا وفاة. غرفة طوارئ دار حمر تحذر من حملات تجنيد إجباري للقصر بالمناطق الغربية لمحلية النهود من قبل الدعم السريع. احتجاز الصحفية درة قنبو لمدة 16 ساعة في مطار القاهرة بحجة وجود اسمها في قوائم الحظر قبل إبعادها إلى الدوحة. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إزاء التدهور الخطير في الوضع الصحي لصحفيين داخل المعتقلات. تحالف تأسيس يتهم الحكومة في بور سودان باحتجاز 160 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته. تحالف تأسيس يعلن استعداده للحوار مع الكونغرس الأمريكي ويحذر من هيمنة الإسلاميين على قرار الحرب. اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان محليين في أرياب بالبحر الأحمر وإحراق كامل لجميع مساكن المعدنين. وزارة الموارد البشرية تشكل لجنة لحصر وتقليص العاملين في الدولة، ولجنة المعلمين تعتبر الخطوة إعادة لسياسات الفصل للصالح العام. لجنة المعلمين تنتقد قرار فتح المدارس بولاية كسلة اليوم الأحد وتقول إنه يتجاهل الظروف الواقعية التي يعيشها المعلمون والتلاميذ. العطا يعلن بدء ترتيبات دمج جميع القوات داخل الجيش وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة في الشوارع. القيادي في الإدارة الأهلية بغرب كردفان الأمير عثمان إسماعيل محمد يوسف يعلن انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني. والي الشمالية يصدر أمر طوارئ برفع حظر نقل القمح إلى خارج الولاية شريطة الحصول على تصريح من السلطات. قطوعات في الكهرباء في مدينة الخرطوم وبقية الولايات تفاقم معاناة المواطنين. مطار الخرطوم يستعيد عملياته الجوية ووصول رحلة القاهرة وتدشين خط اسطنبول. اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض يطالب بخفض نسبة القيمة المضافة البالغة 17% من قبل ديوان الضرائب. والهلال السوداني يحقق انتصارا على الفلاح عطبرة برباعية ويشعل المدرجات في مستهل مشواره بدور النخبة بالخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة برام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوض وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة برام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعة إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما مصحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نقد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أفتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، أكيد في دول عظمى أخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الإمارات ودول أخرى.
0: وقال السافنة إنه سيقود الجيوش تحت إمرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا أن قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيين بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواته كلها وصلت للمراكز أو للمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لابد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور. وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر وصعبة إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
3: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم، انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات وإن سمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
2: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابت الصمت الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابت الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
3: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه وفي الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
2: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
3: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لاقتني مخاطر لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه

0: تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة العماد ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحة التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده. دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمقابر مدنية، لمقابر عسكرية، لمقابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مقابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة. ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني وغيرها. يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفها، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات

0: هل كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية؟ طبعا حسب رأيي أنا إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو المغرب الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.

0: انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: هذين ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، قلت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا،
6: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني، والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
7: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبنجا على الاستضافة، وممتنين جدا انه لانه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحه جدا كمتابعه. برضو انه العنوان بتاع الحلقه الليله من العناوين المهمه جدا والمنسيه في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، انه اصواتنا لازم تعلى باصوات السلام. بس اعرف المستمعين انه احنا، انا ما بتكلم باسمي، لكن انا جاي من مجموعه بانا للسلام والتنميه. هي مجموعه نسويه بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع اصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بشركات في شركات أساسيات في بناء السلام. الله السلام. شكرا لك محمد.
6: أستاذة مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
7: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرة ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب والكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا إحنا ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة إحنا مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
6: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتوا بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
7: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هو الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا. يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوازات مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللاعنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية، إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كثيرة إنه نحن متسهلين، إنه نحن دارين نقف مع طرف من أطراف الحرب. قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن إنه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجية بتاعت إنه الشمولية، في إنه أي حد عنده حق إنه يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا أو مجتمعيا أو عرقيا، حتى لأنه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الإعلام برضو. لو أنت لاحظت إنه بيجت القصص متسلسلة، بيجت من حرب لخطاب كراهية ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الأقل، ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على إنه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت إنه يكون في بدائل.
6: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل وطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع، يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
7: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وانت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات هسي، المنصات المفتوحة مثلا، لو ودينا مثال المنصات بتاعت إكس، المنصات طبعا إكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التكسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتائم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا، بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب لو 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد، نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها، ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي، ودي ذات بتدينا إنه في تحول لعدد لأدوات الإنتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني أنت ما شرطا أنك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن أنت قاعد وراء الكاميرات، قاعد وراء التلفزيون ولا المنصات دي، أنت ممكن تكون سلاح فتاك أكتر من أنه زول شايل السلاح على الأرض، وده بتخلي التقسيمات داسة بتزيد. ودي واحدة من الحاجات اللي إحنا هسي بنحاول بقدر إن كان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم زادوا الحاجة خلاهم هم ويمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم السودان كله هو متضرر، فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه إنه نحن نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت، كممكن يكون تكلسر لير لناس تانين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بأنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، انت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدا بالتغيير في الدائره بتاعتنا الصغيره. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا انا بقول بكل صراحه، بتكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على اساس انه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن انت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيره دي، تبدا بانك تغير في مفاهيمهم. انت بالعكس في اقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شويه بيبقى شخصنا، وبعد شويه تبدا انه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومه اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الاخلاقيه اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الاخلاق ونتكلم عن التربيه المجتمعيه ونتكلم عن حاجات كثيره، لكن في اقل حاجه ممكن نختلف بعد ذاك نشيل السلاح، وده حصل كثير فينا. ما قلت في المحتوى تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في اكثر يعني في كثير من تجارب وكده. فانا بالنسبه لي التغيير هو لونج تيرم.
8: نعم استاذ مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب إذا خشم بيوت.
7: والله أنا أقول لك حاجة، لا للحرب ده ما هو أنا اللي أنا ممكن أقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ أنت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت إيقاف الحرب، أنا مع إيقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليلة، وأنا الليلة عندي محمد شايل سلاح، وعندي براون، وعندي دعم سريع، وعندي ما بقدر أوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، إيقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب، ونؤمن إنه نحن عايزين نوقف الحرب. ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان نحن عندنا مثلا أجندة معينة، نحن عايزين نوقف الحرب لأنه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيرة في السودان دي بجد يعني أجيال وأجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهلة، ممكن أنا سأقول لك أنا داري أوقف الحرب بكرة، لكن الآليات شنو اللي ممكن أوقف بها الحرب، والأسس بذاتها اللي بتخليني أو الموتيفيشن اللي بيخليني إنه أنا أوقف الحرب شنو؟ هل أنا كشخص واحد أقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن أكون عشرة نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحتة بتاعت إنه الكومون جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. نحن ما بتختلفين اختلاف توتالي، في مجموعات يقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب لأنه شايف إنه بل والمسميات الحركية الكثيرة دي إنه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعيننا لإنه الحرب دي هسه أنا داير استمرارها لشنو، بسأل نفسي مثلا أنا زول بقول بل بس، ما بتلقى الجواب، أو بتلقى جواب إنه أنا والله عشان الحرب دي لأنه جو فئة مرتزقة يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئة المرتزقة ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقول انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
8: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعة إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شايفين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة منها الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب. اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قوات كلها وصلت للمراكز أو لمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد عدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر المصاعب إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنغا على فيسبوك راديو دابنغا السودان. راديو دابنغا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص نيابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملأ الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها أنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية.

0: تأهيل مطار محوري سريع وطبق من الخرطوم، ولا بد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: مستمعو راديو دبنجا الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنتاكات وميارم. في حلقة الليلة بنسلط الضوء على واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في المشهد السوداني اليوم، اللي هي كيف يتعامل الإعلام مع قضايا النساء في زمن الحرب والانتهاكات، وهل بتقوم الصحافة بدور الحقيقي في كشف الحقيقة والانتصار للعدالة، أم لا تزال أسيرة الصور النمطية والخطاب التقليدي. في المفاعلات حملة العدالة النسوية ناقشت ناشطات وصحفيات سودانيات العلاقة بين الإعلام وقضايا النساء، ودعت المشاركات لبناء خطاب إعلامي أكثر حساسية وإنصافا وشراكة حقيقية بين المؤسسات الإعلامية والمبادرات النسوية، من أجل صحافة لا تكتفي بنقل الألم بل تسهم بفعالية في صناعة التغيير. هنستمع في هذه الحلقة لأصوات نسائية تحدثت عن معاناة النساء خلال الحرب، وعن أخلاقيات التغطية الصحفية واللغة الحساسة، وضرورة كسر حاجز الصمت حول الانتهاكات المسكوت عنها. نبدأ أولا بالترحيب بضيفة الحلقة الناشطة الحقوقية الأستاذة ياسمين أبو عوف. مرحبا بك في برنامج كنداكات وميارم عبر راديو دبنجا.
2: شكرا ليلى. الندوة غاية في الأهمية وفي التأثير، وهي الإعلام وقضايا النساء من التغطية إلى التأثير وصناعة التغيير. الندوة ضمن السلسلة بتاعت الفعاليات الفكرية والحقوقية والإعلامية اللي بتنظمها حملة عدالة نسوية، والحملة ذاتها هي حملة بتسعى إلى بناء منصة مدنية حقوقية وإعلامية مناصرة لقضايا النساء ومدافعة عن الحقوق والكرامة والعدالة، ومواجهة برضو كافة أشكال التمييز والعنف والتهميش. انطلقت الحملة لتكون مساحة جامعة للأصوات النسائية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية، الساعية لتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية. خلونا نقول إنه الكلام عن الإعلام إنه هو ما وسيلة نمطية لنقل الأخبار فقط، وإنما هو قوة بتصنع الوعي، بتشكل الصورة الذهنية، وبتأثر في السياسات العامة، وبتسمع صوت التهميش. كذلك قضايا النساء يعني من منظور إعلامي هي قضايا مهمة ومفروض نطرحها بصورة مسؤولة أكثر، وهي بتمثل ضرورة أخلاقية ومهنية ومجتمعية في ظل التصاعد بتاع الحروب والأزمات والعنف الموجود حاليا. مرحبا بكم مرة تانية، وبنتطلع لنقاش سر ومثمر مع بعض.
1: نواصل معاكم في كنداكات وميارم، وننتقل لزاوية أخرى من هذا النقاش، حيث نستمع لمداخلة الصحفية والناشطة الأستاذة صباح آدم، اللي تناولت آليات بناء خطاب إعلامي بديل ينصف المرأة السودانية في هذه الظروف الاستثنائية.
3: المبادرة عدالة نسوية دائرة تكون شريكة مع الصحفيين، بحيث ما تكتفي فقط بس بالهنا، وإنما هي تتطلب جلوس مع الناس اللي بيقودوا المنصات دي، يعني مع رؤساء التحرير، القيادات ذاتهم في المؤسسة. بس نحن ذاتنا رغم أننا نحن كصحفيين عندنا يعني جروبات من الصحفيين الشباب، هم جزء من المركز، مركز الألغ، يعني دربناهم نحن وأهلناهم وممتازين جدا جدا يعني، ومو بيشتغلوا أي قضايا بنطرحها بيتناولوها في الصحف وبيكتبوها يعني. لكن لما نحتاجنا عشان نعمل حملة لميثاق شرف صحفي نعمل له زي بروموشن. مشينا قعدنا مع القيادات ذاتها، يعني قعدنا معاهم مع رؤساء التحرير لكل صحيفة لكل مؤسسة إعلامية، قعدنا مع رئيس المجلس العام للصحافة والمطبوعات كده. مشينا فلقى اهتمام كبير جدا، وبعد ذلك بقت الحاجة يعني قدرت تنجح، يعني نجحت بشكل كبير، يعني انه قبلوا الميثاق، وبالعكس يعني كمان قالوا انه هم حيتبنوه يعني. فدي من الحاجات اللي ما تعتمد على الشخصيات الموجودة في المؤسسات كشخصيات، حتى لو كانوا هم ناس ليدر في مثلا زي قيادات يعني مثلا، لانه هم ذاتهم مشغولين. يعني مشغول هو مثلا زول صحفي وين كان سينير، لكن برضه هو مشغول، عنده ديسك وعنده مواد كثيره بتجي ودار حريره وداير كده ما فاضي. الحاجه الثانيه، القضايا اللي اميره اتكلمت عنها حقيقه تم تناولها. نحن عندنا المنتدى الاعلامي السوداني، نحن كشركاء في المنتدى ملينا المنتدى ده كل القضايا. المنتدى ده تناول القضايا الخاصة بالفقر والخاصة بالاغتصابات اللي حصلت للنساء وبالعنف، وتناول قضايا بتاعت الأسر وما تعرضوا له، وتناولنا القضايا بتاعت الصحة الإنجابية وما تعرضت للنساء، وما ما يعني كل القضايا دي تم طرحها في المنتدى الإعلامي، وتناولتها منصات إعلامية كثيرة. يعني اللي هو المنتدى ده فيه حكاية بتاعت كمان 20 منصة إعلامية صحفية يعني بروفيشنال. في إشكالية أنا بتخيل إنه في بالنسبة لنا نحن عانينا منها حقيقة. يعني نحن عملنا صفحة أجندة حواء، أجندة حواء دي كنا شغالين 16 سنة في جريدة الأيام، كنا بنشحت شحدة النساء يكتبوا فيها، ما كان بيكتبوا، ما كان بيتحمسوا للكتابة، ما كان هم ذاتهم بيشاركوا في يجي ويقول لنا أيوة ما يتعالوا يحضروا ورشة الفلانية بتاعكم، لكن هم عشان يكتبوا يتحولوا هم ذاتهم نفسهم لأنه نكتبوا كتابات ويكونوا يعني القضايا بتاعتهم دي هم ذاتهم نزلوها هم براهم بأقلامهم وكده. كنا يعني حقيقة بنعاني معانا كبيرة جدا، كانت قلة بسيطة جدا هي كانت هنا. فده برضو بيحتاج برضو لأنه ناس عاين، يعني لأنه نحنا القضايا دارين مطرحها، نحنا كمبادرات نسوية نحنا زعتنا نكتب فيها، بتلقى ناس يساعدوك في الكتابة إذا أنت عايز عندك مشكلة في كتابة صحفية بكده، بتلقى ناس يساعدوا في الحتة دي. فده واحدة من الحاجات المهمة. منال ذكرت الحتة بتاعت الحدث، ما أعرف زول قال الحدث، ما أعرف منو نسيت السؤال، لكن طبعا الحدث مهم بالنسبه للصحفي، لانه اصلا هو الصحفي بيسعى ورا الخبر دي اصلا حاجه يعني. بتبقى بعد ذاك الموضوعات التحليليه والصحافه الاستقصائيه دي كلها حاجات هي بتتابع الاخبار وبتبحث في قضايا مثلا زي الفساد زي شنو حاجات زي دي، ودي من الحاجات اللي هسه بدأ الناس يهتموا بها. يعني الصحافه الاستقصائيه بالذات ما كانت موجوده من زمان، كان في التحقيقات الصحفية اللي كنا إحنا قاعدين نشتغلها يعني، لكن الصحفي بيهتم بالحدث. عشان كده أنا بقول إنه النساء ذاته هم يخلقوا الأحداث. ما ناس عندي حدث، يعني عندي حدث معين، عندي مبادرة دي أنا أكتب فيها وأظل أكتب وأظل أنا أطلع بيانات وأظل كده، فبتلقى الحدث لما يحصل هو اللي بيفرض نفسه، هو اللي بيخلي الصحفيين يجوا وسألوك وكده. أنا متأكد إنه بعد الندوة دي في ناس كتار تقول لك والله يا أخي بتمنى ندوة كده، ومثلاً أنا عايز تديني الورقة تديني كده، ده ما يعني برضو مجاهد المغير، لكن برضو أحسن إنه هو ما استجيب يعني.
1: وأخيراً شكرا. نستمع لمداخلة الأستاذة أميرة عثمان، وهي رئيسة مبادرة لا إلغاء النساء، وهي بتحدثنا عن الربط الضروري بين العمل الإعلامي والحراك الحقوقي في الميدان.
4: شكرا للحضور. أنا صراحة دار أتكلم شوية، مش شوية والله، شوية كتير، دار أنتقد الإعلام ودور الإعلاميين والإعلاميات والصحفيين والصحفيات في إنه يعني مثلا زي الحملة بتاعت عدالة نسوية أو أي عمل نسوي بيتعاملوا مع المجهودات اللي بتبذل كمصادر للأخبار، وما قاعدين يكونوا شركاء حقيقيين في صنع الحدث ذات نفسه. يعني مثلا احنا في الحملة بتاعت عدالة نسوية لقينا مثلا دعم محترم جدا من دبنجة مثلا ومن عاين، وانتظموا معانا بالمشاركة، لكن اكتفوا بالخط بتاعنا هم احنا نكون مصدر للخبر او نديهم الحاجه ونعملوا ليها تغطيه. لكن في حين انه نحن لما نكون بنتناقش في العمل بتاع الحمل ذاته وفي اخراج ادواته مثلا زي عمل الندوه دي او عندنا مواضيع دارين ننشرها للاعلام نلاقي مشكله في انه كيف نحن نمرق الحاجه دي للاعلام. بنكون محتاجين ناس معانا في المطبخ عندهم الخبره والمعرفه والقدره الاعلاميه لاخراج الحاجه دي. يعني مثلا في الموضوع بتاع الاطفال نتائج الاغتصابات والحرب الحاصله دي والتاني بنلقى في صفحه او في حاجه في الفيسبوك يقول لك في شافعي اتلقى مرمي بالحته والناس تقعد تشيل وتكيل الهناية على النساء وعلى الفساد الحاصل والناس بتعمل كده. وهل الناس مغيبة من الحقيقة من إنه هو نتاج للحرب وده نتاج للواقع الراهن؟ يعني المشكلة الثانية مثلا من المسكوت عنه يعني بقت ما مشكلتنا بس في تشويه الأعضاء الجنسية للنساء مثلا أو التناسلية للنساء، لا يعني النساء مثلا أصبحت عليه الحرب دي بفقد الأسرة بفقد العائل بفقد الأمان المجتمعي بالنزوح بالانتهاك بالاغتصاب في النهاية برضوخة للعمالة حقة الجنس عشان تعيش عشان تظل حية. والحاجة دي ممكن تكون موجودة في أماكن النزوح في أماكن الليو. وين الصحافة الاستقصائية البدعاية للحاجة دي بالمنظور النسوي بما إن هو ليه النساء وليه الواقع ده الراهن خلاهم إنه يكونوا في المكان المهين للكرامة على مهين لحياتهم ذاته وخطر جدا لحياتهم. يعني أنا يعني صراحة يعني بتكلم عن إنه دور الصحافة شنو في العدالة النسوية ذات نفسها، في إنك أنت كصحافة كيف تكوني شريكة في صنع التفاصيل دي إحنا لما نتكلم عنها تورينا نحن نخرجها كيف نعمل ندوات تساعدونا في عمل تحقيقات نساعدكم في كده، لكن ما تكونوا قاعدين مثلا وهنا حسي شايفين في ناس يعني صحفيين وصحفيات ممكن يكونوا حضور للحاجة دي بينتظروا إنه نحن لما نطلع مثلا الخبر أو أول سؤال أنا قاعد أحس بالمناسبة بأمانة إنه مستفز جدا بيقول أنا قاعد أي حاجة يقول لك عندك إحصاءات الأرقية خلنا في زمن لا فيه وزارة صحة لا فيه شرطة لا فيه أمان لأنه المنظمات مثلا يعني هجيب لك إحصاء من إحصاءات من وين يعني. فبيكون في الحاجة اللي هي العقلية بقت مسيطرة بتاعة الفكرة بتاعت إنك أنت عشان تكون ترند عشان تخاطب المجتمع الدولي عشان تخاطب المنظمات الدولية لازم يكون عندك إحصاء بتاع إنه في 300 مرة تم اغتصابه و15 ماتوا. أنا دايرة أتكلم عن إنه نحن يا جماعة فكرة العدالة النسوية مفروض تكون حاجة يتبناها كل المجتمع السوداني ونكون في صنع التفاصيل من أجل العدالة النسوية. شكرا.
1: بهذا نصل لختام حلقة الليلة ناقشنا فيها دور الإعلام في إنصاف قضايا النساء السودانيات وسط تحديات الحرب. شكرا لضيافاتنا الكريمات وشكرا لكم على طيب المتابعة. حتى نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي أنا سارة ياسر وفي أمان الله.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعياً من راديو دبنجا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوض وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديك، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نجد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاين المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحرق الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنة انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بلدا 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواته كلها وصلت للمراكز أو للمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بينادي فيه الحكومة بأعلى صوت المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لابد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاعب نحن قاعدين نستخدم الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروس سيارة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بدي أتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل

0: الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. في السودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كان في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا، بمواصفات عالمية يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة

0: الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. ألحان من دارفور.
1: سلام سلام دارفور، سلام.
2: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
0: ألحان.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتهرب، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع لنا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيس تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب استفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وأكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاحبة نحن قاعدين نشتغل في الحاجات والإمكانيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطوعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جنبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، ودي

0: انا عملوا ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني انا شايفه انه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش او تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي انتهاك، يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض إن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول إنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغطينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
0: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس. الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري. وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس

0: توقفي المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذة بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا، لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك، وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
3: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد لا تلمس.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي،

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم. وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحب بمستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. بصراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده. أنا

0: حقوق عفار.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة يعني، خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا يعني، فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة يعني، انت زي الرسم كده يعني، انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل عليها يعني.
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي حاضيفه شنو ولا أنا اللي حعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في وقتها.

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عجلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كثيرة يعني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه في جرادين إنك أنت تكتب حاجة يلخص تاريخ بلدك، الموضوع فيه حد ذات نفسه كده تحدي. يعني أنا البلد كلها بيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجة انا الحاسبها، فدي حاجات انا حاليا كده هي حاصلة في الوقت الراهن وانا حاسبها، يعني فهيكون اني انا ادونها كده هتكون طريق يعني حاجة اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكرة الاساسية للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لا مثلا من موقف معين، لا من ان انا اشوف الشارع، يعني بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانه مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه شديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوها، يعني عرفت كلامي، ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.

0: المحبة بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار الشهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدري القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديك، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاين المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلا 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواته كلها وصلت للمراكز أو للمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد بعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاعب نحن قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها، إحنا أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله، إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات، إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات؟ أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات، إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده، معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقى خطاب في الفيس، بتلقاه في الواتساب، بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وبدأ وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارم بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات، ما فيش، ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر تدرسها شفعنا دي يا أخي، ده النصابين أو ده بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني. ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لاي حد في الله. واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكذا، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعه 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام، وبعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره يعني، خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول يعني. احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب

0: احنا اقترحنا، ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه هنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد، والله مش كده؟ انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عمله، وان نساهم جميعا في انه ان نصلح اماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان ان نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنه دي، احنا ماشيين على ال 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنيه، قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العمليه بتاعت المهنه يعني يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنه انا عايز جانب خاص متعلق باولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال، تلاميذ والتلميذات والطلاب، ديل المستقبل حقهم يعني، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. ان شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الاعزاء الى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على ان نعدكم بمواصله النقاش حول هذه القضيه الهامه التي تشغل العديد من الاسر السودانيه. والى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجديعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الرادة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحرق الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة، وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية واتفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس التشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتو شاهدين نحار النهار، المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذن المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبنا على جنبه، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيين بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قوات كلها وصلت للمراكز أو لمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور. وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر الوصافة إحنا قاعدين نستخدم الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية الشمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
11: راديو دبنجا،
12: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
13: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
12: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
0: سامعين الاعزاء، اهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي، نستمع لها بصوته.
14: الدفقي ما تكوني رقراق أبقي يا ضم يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق أبقي يا ضم يا شمس. غطي المساحات بوضوح استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب ما تشفق العطش الرحيل النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخاف من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي ما دام عريق العشق حي ملحوقة يا مدن السراب نديانة بفرحة تساب. الدفقي فيضان عمار يتربعي وفج الوجع دمع الألم ما يهددك ما خاب هناك فارسك رجع. يتلهجي انت الشمس يتوهجي لونك سطع نور بوادين الفساح رقصت مزامير الصباح. مبكية غرية وغنبلة مزقية دمعة وسنبلة. الليلة في ايدنا السلاح ريشة وكدنكة ومطرغة. نبنيك احسن يا ظروف مخضرة دانية الغطوف نطوي المسافات مصبوقة. الدفقي بلدك فداك توهطي وري البنيات العزيز. محمية بعرق التراب لو نغمتك مزقية بالريد العتيق. انغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق. ما تصغري ما تصغري ما تصغري تكبر أماني السنبلة هي يكبري تصغر معاني الغنبلة. ما ترجع الصد للمدائن والقرى لا ترجع الصد للمدائن والقرى شيل الشتوب الاصفرار أدي البيوتات منظرة. الدفقي في كل شارع وكل بيت في روابين المحنة في ضمائرنا السهول. الدفقي في كل حتة وكل زول أبقي شان تحيا الفصول.
0: ونواصل دفتر مشاعر. والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل.
15: حليل وحليل حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضج الدوري به انضاق قال تبع صيات ساقا للبقر هشم. وخارج الحي نادى اللي زم توري والحمرة وينتظر واملك استيب الغلة ادر اللي في جوفة اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تمها لينا للحور. حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفندي وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر. حليل وحليل حليل الكلكة أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونبقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل. حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح.
0: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله، وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين، نستمع.
16: اوه حبابك حس ما كنت جايبه سيرتك في ملمات الحب، وكنت راهن باتصالك والحنين جوا تدبع. اصله ما خيبت ظني، قلبي كان بالفرحة عبا، ويا اخي مرحبيك حبابك. النسيم بتطل هبة، اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا، شام بحسن لي مزاجي، هم بجيب لهم هدايا. انت ادرب كل ساعة لو تفكر في رضايا، ووصل صوتك فيه بحر فيها كان من سر شفايا. يا اخي ادرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك عليني، بضغط الخضرة وبسالة قبل ما يتمرني. شفت كيف اللهفة تحكي، وشوقي باين في جبيني، وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع غيري. وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مينو، يلا اضرب وتاني اضرب.
17: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا وإلى لقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
18: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان، والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
17: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

0: من دارفور. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. ألحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. ألحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
1: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
0: ألحان من دارفور برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. ألحان من دارفور نسمع ونحكي عن التاريخ.
2: دارفور أيام زمان. ألحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
0: ألحان من دارفور ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القريب، التنكة.

0: كونوا معانا في ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام، هذه الحلقة في ألحان من دارفور، ألحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور، ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواجير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخواننا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت ومجرد الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا ألحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زول ما بتيري، ما في زول ما بيزرع. عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجواب في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. يا اخواننا خيرات الارض في دارفور، والارض في دارفور يعني من الاخصب الاراضي، من اخصب الاراضي الزراعية في السودان. هي بعض الاراضي ومعظم الاراضي الموجودة في اقليم دارفور، وهي اراضي بكر واراضي منتجة واراضي فيها محاصيل او اراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي او الناتج الاقتصادي للبلد. مرة ثانية نسمع لنا اغنية ايضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس، يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبحوا الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلامة وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026. القوات المسلحة تستعيد منطقة خور الحسن في النيل الأزرق بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. السافن قوات الدعم السريع تحتجز آلاف الأسرى في المعتقلات بجنوب دارفور وتمارس ضدهم التعذيب والتصفية الجسدية. السافن يعلن استعداده لقتال الدعم السريع وتحريك بلاغات جنائية ضده بعد وصوله للخرطوم. المتحدث باسم الصمود بكري الجاك: لا سبيل لإنهاء الحرب في السودان عن طريق الانشقاقات، ولا سبيل لإنهائها إلا بالتفاوض. تحذيرات أممية من خطر مجاعة وشيكة تهدد حياة 825 ألف طفل سوداني. وكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20.4 مليون شخص في السودان وتوفير تمويل قدره 2.9 مليار دولار. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تقول إن أطباء بلا حدود الفرنسية سجلت 200 حالة إصابة مؤكدة بجدر القرود في جبل مرة. غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور تعلن عن وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ود فيراوي بالمنطقة. وزارة الصحة في حكومة تأسيس تعلن عن تسجيل حالات إسهالات مائية في إدارية فوجة بمحلية النهود، بينها حالتا وفاة. غرفة طوارئ دار حمر تحذر من حملات تجنيد إجباري للقصر بالمناطق الغربية لمحلية النهود من قبل الدعم السريع. احتجاز الصحفية درة قنبو لمدة 16 ساعة في مطار القاهرة بحجة وجود اسمها في قوائم الحظر قبل إبعادها إلى الدوحة. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إزاء التدهور الخطير في الوضع الصحي لصحفيين داخل المعتقلات. تحالف تأسيس يتهم الحكومة في بور سودان باحتجاز 160 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية في طريقها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته. تحالف تأسيس يعلن استعداده للحوار مع الكونغرس الأمريكي ويحذر من هيمنة الإسلاميين على قرار الحرب. اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان محليين في أرياب بالبحر الأحمر وإحراق كامل لجميع مساكن المعدنين. وزارة الموارد البشرية تشكل لجنة لحصر وتقليص العاملين في الدولة، ولجنة المعلمين تعتبر الخطوة إعادة لسياسات الفصل للصالح العام. لجنة المعلمين تنتقد قرار فتح المدارس بولاية كسلة اليوم الأحد وتقول إنه يتجاهل الظروف الواقعية التي يعيشها المعلمون والتلاميذ. العطاء يعلن بدء ترتيبات دمج جميع القوات داخل الجيش وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة في الشوارع. القيادي في الإدارة الأهلية بغرب كردفان الأمير عثمان إسماعيل محمد يوسف يعلن انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني. والي الشمالية يصدر أمر طوارئ برفع حظر نقل القمح إلى خارج الولاية شريطة الحصول على تصريح من السلطات. قطوعات في الكهرباء في مدينة الخرطوم وبقية الولايات تفاقم معاناة المواطنين. مطار الخرطوم يستعيد عملياته الجوية ووصول رحلة القاهرة وتدشين خط اسطنبول. اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض يطالب بخفض نسبة القيمة المضافة البالغة 17% من قبل ديوان الضرائب. والهلال السوداني يحقق انتصارا على الفلاح عطبرة برباعية ويشعل المدرجات في مستهل مشواره بدور النخبة بالخرطوم. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديك، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعة إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب استفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنا في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس التشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شايفين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت الى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب. اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيين بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواتي كلها وصلت ل المراكز أو المناطق
0: التي
3: تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهته، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد عدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر المصاعب إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية الشمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دابنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دابنغا.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين، ايوه، لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت الشقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا يختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع يعني، منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي يعني، المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي

0: ما أنا ذكرت يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يتزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها وصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه يعني. فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا اخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه، لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه، ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية، والناس بتعرف حقوقها، والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين، والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني، وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل، لفتاة، لانسة، لطفل ذكر، انه من حق

0: محتاجاك تفتح بلاغ لخاصة الأطفال، لأن الأطفال دول زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين، ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغصر ده في رقبة الناس كلهم، فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة بدي تديم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق، وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه، يكون في عداله، عشان احنا نطلع من دائره الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إن الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إن الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة، وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
4: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
5: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا إنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين إنه وفق قانون 96 إنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويحذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هم نشتري من بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس. أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه ده الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات أنا ما أعرف لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره وبخطاب والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح إنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9 يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده بس انزلت بليل هذه كتب بليل كده والله يا جماعه تدرسوا الكتب دي ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوي في الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر، درسها شفعنا دي ياخذ النصابين أو دي بياكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال، وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في اللي. وإذا عندك طلعوا لنا، إذا طلعتوا عداك العيب إحنا الغلطانين، خطاباتك طلع. الغريب في الأمر طلع امبارح خطاب ما أعرف أنه صحيح ولا مفبرك، ما في حد يجاوبني لغاية اللحظة. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هم امبارح 10 على أساس إنه هو خطاب، يعني إحنا واضح إنه اليوم غدا يعني أو الآن غدا، يعني أنت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني أنا، وبالتالي بتعامل معه إنه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه إجابة، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقة ما فيه إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا المنقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل لي في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني، لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانية لطباعة الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصة احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26-27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26-27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
4: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
5: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومة ولا في الخاص، موجودة متوفرة في الأسواق وفي المدارس الحكومية وفي الخاص موجودة، وعشان ما نرهق الخزينة، وخاصة إنه إحنا بعد شوية حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26-27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، أنا متأكد إنه حسي دلوقتي الولاية الشمالية حديثة عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكلة، في مشكلة، وكسلة تختلف عن كذا، متأكد أنا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا، ان مهنة انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
4: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نجد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة ميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلا 10,000، هنحرر بعد السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد بعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاعب نحن قاعدين نشتغل في الحاجات والإمكانيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنغا على فيسبوك راديو دبنغا السودان. راديو دبنغا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها منشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يهو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف يا هو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني وافترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي، لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها، عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا، الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات، اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني ف فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان نحن نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر منصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد.

0: التوعية واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا انه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية انا بضمن انه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف انه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية، ما نسمح لاي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف إذا أنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية. فأنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو واصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فانت لو وصلت للجهات العدليه الهسي بيه الموجوده بيها شاشتها دي انت بتلقى حقك. يعني احنا ما قاعدين نصل يعني، فقط احنا دارين عبر الحلقه دي يعني الناس تفهم انه ده حق وانه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونيه رغم الهشاشه الموجوده عندنا. ما بتقبل بالحاجه دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبه يكون في عداله عشان احنا نطلع من دائره الخوف. فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
2: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
2: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
3: انا ما بتكلم زي اخي. رتبت يا اخي، عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
2: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع دي؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه الفتره الصباحيه.
2: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
2: والله صححتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
2: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريب، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبيحطوا للاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
2: يا اخوي انت الحرب دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع ديل؟
3: في المسايات يا اخي، نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والقيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح اسري وتواصل اجيال يستفيدوا منه اولادنا وبناتنا.
2: والله يسمح لي اقول لك.

0: أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لمن بيغادي. أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغلى عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جاءت الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. فإحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. جنب الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد أن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد أنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب والهواء بيلون غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم، يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهائم نسقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إنه البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان، ممكن يلوث الموية دي والناس يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو أن الصحاري ده في حتة حامنة، موية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. دين المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر، بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او الموية اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة اننا نتأكد انه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن ان الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من اكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا موية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه الباغات دي نظيفة، تغسلوا كل يوم، تودي للناس موية نظيفة، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطاز، يقوموا بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان، أو بعيد يعني من البخانة والمنصورة تكون بعيد من المنصورة ده، لأنه إذا حصل إنه المنصورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات، أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت المنصورة وبالتأكيد موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موي. عشان يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله ناصرة دي ودوها بعيد عشان ما تنجد أمراض مادية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكده، دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين ان احنا بنخزن الموية في البيوت، يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد الزير، الزير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل، البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيه مياه في البيت، نتأكد إنه مغطى. بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب به مياه، نتأكد إنه نظيف ومغسل بماء وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20 مليونا و400 ألف شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليونا و400 ألف شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بورسودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة وسبع حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارية فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذن المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلا 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين، ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسف التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد بعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر وصعبة إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التعليمات الموجودة بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا يقدم
2: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة الوطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني، كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وموثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاله غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري، أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
4: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دبنجا ولكل المستمعين على امتداد البس. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز مقدرتي فيه. يعني
3: برضو يا حسين عايزين توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ذو افعال واسعة جدا جدا، وحقيقة انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد او صور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت اخذت المقطع ده لايف او بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك واحساسك في اللحظة ديك.
4: انا بشكرك جزيلا يا استاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده اثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة وغرة ومناطق وغرة ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تصل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
3: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
4: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعة أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسه الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية دي كلها انتهت يعني، انسرقت انحرقت أهملت وسط الدمار واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت المتاحف الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق اللي لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض بهناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة اللي منحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها بدأت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم.

0: مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها أو ما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت قنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفوا منطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها زي ما حصل في رواندا. هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا، ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: لحظة من وثني.

0: 3 أكتوبر.
1: قل لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خيل العزمة من ماسكر بامجرة. نتكلم على المو، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المو إنه منظمة بيجيب ومنظمة بتجيب، ده غلط شديد. يعني بنطالب الناشط إنه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة يتعاون بتساعدهم، تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6 صباحا 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشي الموية، ده غلط كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر. لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر. يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده. كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح. يعني بنناشط ونطالب إنه الموية تتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
4: من البامة جورا ماستر المعافة للاجئين، أجمت موية تقريبا الليلة عندها أسبوع. كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong، أنا ما عارفة ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700 في أسرة. والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح، طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية، بعد ذاك الناس شربت. فدي برضو كان سبب الأزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة خضر الجاسر، معسكر البامية جرار، مؤقت اللاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
5: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زي ما بيقدر نعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما رسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
6: يلا احنا بنقشهم هنا يعني عشان نقلل المرض ونحتاج يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. الناس هنا يتوفروا الماء، النظافه من الايمان، الرسول صلى الله عليه وسلم النظافه من الايمان. يعني احنا اذا ما في مويه بنطل نتنظف عشان ما يجينا امراض اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنناشد ونطالب ان الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، بدو انه يتعوض ومشى المستشفى وكده حاله ما صحيحه، لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعقل كده لنا صعب، والجو الساخن ده في امراض كثيره، وبسبب عدم المويه بيجينا امراض كثيره، منها الكلى ومنها الامراض الثانيه.
2: مويه. صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا
7: قرن بلا لا تبونا ودمها ناقن بلي.
0: دم وصلني زراعه وصلني وهاش وصلنا اسنبك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنقا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
7: راديو دبنجا
8: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
8: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
10: سامعين الأعزاء أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي. نستمع لها بصوته.
11: الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. غطي المساحات بوضوح استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفق العطش الرحيل، النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخاف من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب، نديانا بفرحة كساب. الدفقي فيضان عمار يتربعي وفج الوجع، دمع الألم ما يهددك، ما خاب هناك فارسك رجع. يتلهجي انت الشمس، يتوهجي لونك سطع، نور بوادين الفساح، رقصت مزامير الصباح. مبكية غرية وغنبلة، مزقية دمعة وسنبلة. الليلة في ايدنا السلاح، ريشة وكدنكة ومطرغة. نبنيك احسن يا ظروف، مخضرة دانية الغطوف، نطوي المسافات مصبوقة. الدفقي بلدك فداك توهطي، وري البنيات العزيز. محمية بعرق التراب لو نغمتك، مزقية بالريد العتيق. انغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق. ما تصغري ما تصغري ما تصغري، تكبر أمان السنبلة، هيا اكبري تصغر معاني الغنبلة. ما ترجع الصد للمداين والقرى، لا ترجع الصد للمداين والقرى، شيل الشتوب الاصفرار، أدي البيوتات منظرة. الدفقي في كل شارع وكل بيت، فروابين المحنة في ضمائرنا السهول. الدفقي في كل حتة وكل زول، أبقي شان تحيا الفضل.
10: أبقى. ونواصل دفتر مشاعر. والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل.
12: حليل وحليل حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضجت دوري به انضاق قال تبع صياتي ساقا للبقر هشن وخارج الحي نادى اللي زمن توري والحمرة وينتظر واملا بخيستي بالغلة ادر اللرمي في جوفة اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تمها لينا للحور. حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفن دي وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر. حليل وحليل حليل الكلكة أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل. حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح.
10: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله، وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين. نستمع.
13: أوه حبابك حس ما كنت جاي بسيرتك في ملمات الحب وكنت راهن باتصالك والحنين جوا تدبع أصل ما خيبت ظني قلبي قلب الفرحة عبا ويا أخي مرحبك حبابك النسيم بطل هبة اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة لو تفكر في رضاي ووصل صوتك فيه بحر فيها كان من سر شفاي ويا أخي أدرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك عليني بضغط الخضرة وبسالة قبل ما يمرني شفت كيف اللهفة تحكي وشوقي باين في جبيني وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع غيرين وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مين ويلا اضرب ودعني اضرب.
10: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم. انتظرونا وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يخيط به وجدانك وقلبك.
9: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس
8: راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار الشهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفش متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نقد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة منها الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قواته كلها وصلت للمراكز أو للمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد في عدد كبير جدا من العلاج وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر المصاعبة إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم. وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحبا مستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده.

0: بكين ويقوك عفطر.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه، والطاقة السلبية والطاقة يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة يعني، خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا يعني، فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده يعني، انت اللي انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل على يعني.
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي هضيفه شنو ولا أنا اللي هعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في وقت

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كتيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كتيرة يعني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة تلخص تاريخ بلدك الموضوع في حد ذات نفسه كده تحدي. يعني أنا البلد كلها فيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل. لأنه هناك أنا قلت لك يا مان انا بكتب الحاجة انا الحاسبها، فدي حياتي انا حاليا كده هي حاصلة في الوقت الراهن وانا حاسبها. يعني فهيكون ان انا ادونها اكتبها هتكون طريقة يعني حاجة اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكرة الاساسية للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لها مثلا من موقف معين، لها من ان انا اشوف الشارع يعني. بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانة مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه شديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوحة، يعني عرفت كلامي؟ ما في ناس كده كتار، خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.

0: بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد، تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.

0: يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي عام من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروع استجابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
0: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وأنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع استفادتنا من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن

0: يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة؟ وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت أن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط. ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها أنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الإقليم. دي فقدناه طبعا، و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المرحلة المتقدم.
0: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
1: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يخيط به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجة. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي. نستمع لها بصوته.
6: الدفقي الدفقي، ما تكوني رقراق أبقي يا ضم يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق أبقي يا ضم يا شمس. غطي المساحات بوضوح، استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفق العطش الرحيل. النير ركيزة ودمعة الأحباب سحاب، وما تخاف من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب نديانة بفرحة تساب. الدفقي فيضان عمار يتربعي وفج الوجع، دمع الألم ما يهددك ما خاب هناك فارسك رجع. يتلهجي انت الشمس يتوهجي، لونك سطع نور بوادين الفساح، رقصت مزامير الصباح. مبكية غرية وغنبلة، مزقية دمعة وسنبلة. الليلة في ايدنا السلاح، ريشة وكدنكة ومطرغة. نبنيك احسن يا ظروف، مخضرة دانية الغطوف، نطوي المسافات نصبقة. الدفقي بلدك فداك توهطي، وري البنيات العزيز. محمية بعرق التراب لو نغمتك، مزقية بالريد العتيق. أنغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق. ما تصغري ما تصغري ما تصغري، تكبر أماني السنبلة، هي يكبري تصغر معاني الغنبلة. ما ترجع الصد للمدائن والقرى، لا ترجع الصد للمدائن والغرى، شيل الشتوبة للصرار، أدي البيوتات منظرة يدفقي في كل شارع وكل بيت، فروابين المحنة في ضمائرنا سهول يدفقي في كل حتة وكل زول، أبقي شان تحيا الفضل.
5: ونواصل دفتر مشاعر، والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل.
7: حليل وحليل، حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضج الدوري به انضاق، قال تبع صياف ساقا للبقر هشن، وخارج الحي نادى اللي زم انتوري والحمرة وينتظر، واملب خيستي بالغلة ادر اللي في جوفة، اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين، وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تمها لينا للحور. حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج، ونجلس ليها في دائرة جفند وسيع ويحوينا، ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا، وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر. حليل وحليل حليل الكلك أرض الخير فيها الرز وفيها الوز، وورلن جت حشاه يفز، ونبقار تنتهز وترز، وتنبالا يردد دز، وصوت حسونة بالتلعز، وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية، ويمضي فرحنا طول الليل. حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح.
5: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله، وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين، نستمع.
8: أوه حبابا حس ما كنت جاي بسيرتك في ملمات الحب، وكنت راهن باتصالك والحنين جوات دفع، بس ما خيبت ظني قلبي قلب الفرحة عبا، ويا أخي مرحبك حبابك النسيم بطل هبا، اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي، هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة، لو تفكر في رضايا ووصل صوتك فيه بحر فيها كامل سر شفايا، ويا أخي أدرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك عليني، بضغط الخضرة وبسالك قبل ما يكمرني، شفت كيف اللهفة تحكي، وشوقي باين في جبيني، وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع غيرين، وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مين، ويلا اضرب وداني اضرب.
5: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم، اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيس تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة ميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أنه القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من العلاج وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر وصاحبنا نحن قاعدين نستخدم الحاجات والإمكانيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دابنغا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابنغا عن طريق الماسنجر في صفحة دابنغا على فيسبوك راديو دابنغا السودان. راديو دابنغا منكم ولكم.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من رد أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجة، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية، والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاع تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بنقح ويعذف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي ومن انطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله، إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنزل نشرات، هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إداريا ما صحيح، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني. ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيها دي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشرة او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحة يعني ما في ما والله حسب افادة احد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لإدراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة، هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق يعني. نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن نشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشره لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في، وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه باخراج وابراز هذه الخطابات ما فيش ما موجوده اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصاديه معلومه؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبكي أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بلي هذه الكتب بليل كده والله يا جماعة تدرسوا كتبي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حاجة اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله أكبر درسها شوفعنا دي ياخذ النصابين أو دي بيأكلوا قروش بالباطل. أنا ما عملت كده يا أخي، أنا معتاد إنه بتعاون مع مكتبات متخصصة في المجال وهي عارفة إنه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفة يعني، ولا صدرت لها أنت ولا قلت لها ولا قلت لأي حد في، وإذا عندك طلعوا لنا اذا طلعته عداك العيب احنا الغلطاني. خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف اصلا. انا تخيل لي في كان لجنه كونها السيد الوزير وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعت 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي حينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت بتتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه متوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاصه، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله وكسله تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا. إن مهنة أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال، تلاميذ وتلميذات والطلاب دل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل بيدمر دول العلم والمعرفة. يا أبوي
0: يا ولدي هوي، ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي، بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا، أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها.

0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
1: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
1: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
1: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الالم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الالم لا بد من استمرار القلم.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: أظن أنا قربنا. شايف لي النور هناك؟ شايف معي؟
4: أنا هي هون وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الإرهاق. ما شايف ولا سامع أي حاجة.
3: خلاص يا خلاص قربنا يا أخي قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي اللي قال لسه ما جي. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
4: الله كريم علينا. وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. هاي هاي بسم الله يا أخوي مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شنو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمع علينا أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: أنت لم تولد يا أخي
1: يا خلا نبت يا أخ يا أخ طيب أنا تعبان من المشي البارح مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كده
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا هجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا هدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها يعني اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم الفاتن الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة احذر
5: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة
4: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك ابتعد لا تلمس

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال هي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دير الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعمل شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحيض، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسق ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش أو تم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى، لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عشان إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ، يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشات دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي تهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهوت وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديك، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعة إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية الشمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وكينيا. وأوضح السافن في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهارا نهارا المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلا 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذورة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد لعدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر المصاحبة إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى
10: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار الخرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
12: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني
13: وفروز دياب سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات. أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
11: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
13: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليست تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول ومنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
11: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال؟
13: الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
11: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
13: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن، في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا، بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب ولازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
14: حال من دارفور، الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور، استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية.
15: سلام سلام دارفور، سلام سلام.
14: الحان من دارفور، برنامج التعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
16: دارفور أيام زمان، الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
14: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البلدية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التونتون، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البوشاني. الحان من دارفور.
15: سلام سلام دارفور، سلام.
16: كونوا معانا في الحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم، كل أسبوع. الحان من دارفور، من هنا، من أرض دارفور، لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
14: الحان.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة في الحان من دارفور، الحان وقصص من دارفور. نتحدث قليلا عن الزراعة، والزراعة في دارفور هي ثقافة متجذرة، ودارفور كلها أرض زراعية، ولذلك نجد أنه يعني الإنسان في حياته يعني وفي تعامله مع الأرض يعني جزء من مكوناته الثقافية أدوات الزراعة، سواء كان الكدنكة والجبراكة أو الجلموية والجراية أو يعني مجموعة هذه المسميات. والزراعة بتعتبر هي يعني صمام الأمان لحياة الناس في دارفور. ومجتمع دارفور في الغالبية العظمى بتاعته مجتمع بتاع مزارعية، ومجتمع مزارعية لأنه الحضارة بتاع دارفور أصلا حضارة زراعية، والناس بيغنوا للزراعة، بيغنوا للزراعة، بيغنوا يعني من بداية الخريف، المطر الكويسة، الشواقير السمحة، البراق الشلع، القبلي، مربط العجيل، دي كلها يا إخوانا مسميات، والناس بيراقبوا الخريف وبيراقبوا المطر بصورة يعني ممتازة جدا جدا، وبيوصلوا يعني بيتحدثوا عن يعني تنبؤاتهم للخريف وكده، بيقول لك شايفين السحابة ديك، شايفين البرق، والليلة ترية طلعت وترية غابت، ومجر الكبش، وحتى السماء والفضاء ذاته بسموه بأسماء حسب المواسم وحسب الأوقات بتاعت الأمطار وحسب أمطار النزول. يقول لك دارين دلو، الزراعة دار لها دلو، الزراعة دار لها دلوين، وكلها تعابير وتعبيرات كويسة جدا. نحن يعني نستمع الآن لقصيدة ولأغنية جميلة جدا اسمها المكنجي. المكنجي.

نواصل مستمعين الكرام حديثنا ونواصل أيضا برنامجنا الحان وقصص من دارفور. والزراعة في دارفور زي ما ذكرنا هي يعني صمام الأمان لكل الناس، وما في زور ما بتيري، ما في زور ما بيزرع، عشان كده الناس بيزرعوا في مختلف أنحاء دارفور وفي مختلف أنحاء الإقليم، وبيزرعوا يعني مختلف المحاصيل، محاصيل نقدية، محاصيل يعني زي السمسم، زي الفول، محاصيل بستانية زي البرتقال والجوافة في مناطق جبل مرة، والفواكه عموما. وفي ناس بيزرعوا الدخن والقمح والذرة، وبيزرعوا العديد من الخضروات دي كلها. إخواننا خيرات الأرض في دارفور، والأرض في دارفور يعني من الأخصب الأراضي، من أخصب الأراضي الزراعية في السودان، هي بعض الأراضي ومعظم الأراضي الموجودة في إقليم دارفور، وهي أراضي بكر وأراضي منتجة وأراضي فيها محاصيل أو أراضي بتنتج محاصيل جيدة جدا، وساهمت في الناتج القومي أو الناتج الاقتصادي للبلد. مرة تانية نسمع علينا أغنية أيضا تتكلم عن الزراعة.

مستمعي الكرام، نواصل حديثنا عن الزراعة في دارفور. ويمكن الزراعة ارتبطت في عقول الناس بالنفائر، النفير أو التويزة، ومعظم الناس لأن إخوان العمل الجماعي عنده قيمته، عشان كده الناس في دارفور معظم أعمالهم وإنتاجهم وحاجاتهم كلها بنتجوها عن طريق الجماعات أو عن طريق الأسر أو عن طريق النفائر، عشان كده بيغنوا للنفير. وفي النفير دائما وأبدا بنلقاهم، يعني هم أكثر الناس يعني أو من أكثر الناس حماسة، هم الناس اللي بيمشوا النفير، بيمشوا نفير دق العيش، بيمشوا نفير الزراعة، نفير الحشاشة، الحراتة، دي كلها يا إخواننا يعني هي مهرجانات بتاعت حصاد. الناس بيمشوا الحصاد وبقوموا للحصاد بشكل مهرجانات، وفي هذه المهرجانات يعني بيغنوا وبيمرحوا وبيحكوا وبيضبح الضبايح وكده، وبيستقبلوا دائما يعني موسم الحصاد الناس بيستقبلوا بالزبايح وبيستقبلوا بالكرامات، يقول لك إن شاء الله عيشنا ده ندخله بالعافية وبالسلام وما تحصل كارثة. ودي كلها يا إخواننا الثقافة موجودة في حياة الناس. ونحن في ختام هذه الحلقة نحييكم، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى، وشكرا جزيلا.

عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. انفجارات غامضة تهز مدينة كسلا فجر اليوم وتتسبب في مقتل شخصين واحتراق شاحنة تحمل مواشي غربي المدينة. طرد مئات المعدنين الأهليين من مناجم في البحر الأحمر بعد الاعتداء على مواطن وحملة تفتيش واحتجاز تطال مواطنين في بورسودان. تدخلات أهلية تفلح في احتواء توترات في منجم تعدين بالبحر الأحمر ودعوات الاحتكام للقانون. حركة العدل والمساواة تحذر من أي هدنة هشة وتطالب بالاستناد إلى مبادئ إعلان جدة. حركة العدل والمساواة تدعو لآليات إنصاف تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود الحربي. أمجد فريد الانشقاقات تضعف الدعم السريع وإنهاء وجودها يمكن أن يتم سلميا عبر التفاوض. خالد عمر يوسف استقبال المنشقين من الدعم السريع يهزم مصوغات رفض الحل السلمي التفاوضي. مناوي يرحب بأي منشق عن الدعم السريع ولو كان حميتي وينفي أي خلافات بين الجيش والمشترك. كيان غاضبون بلا حدود يرفض تحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم ويدعو لتقديم المتورطين إلى العدالة. لجنة حكومية توصي بفصل 57 ألف عامل وموظف في الحكومة الاتحادية بما يعادل 60% من العاملين. مجموعة محامي الطوارئ تعتبر قرار تقليص العاملين بالحكومة الاتحادية مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وزارة الصحة السودانية تعلن رفع حالة التأهب الصحي في جميع المطارات والمعابر عقب ظهور حالات جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. فريق من وزارة الصحة الاتحادية يتحرك لاحتواء مرض التهاب الكبد الفيروسي في إقليم النيل الأزرق وولايتي الجزيرة وسنار. استئناف رحلات الخطوط الجوية السودانية لنقل الحجيج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بعد توقف استمر لتسعة أعوام. السعودية تعلن أن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة على أن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو. ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي ليتراوح بين 750 ألف إلى 1,800,000 جنيه. نزوح 3,800 شخصا من قرى خور حسن وأبيجو في محافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. حكومة تأسيس وقيادات في تحالف صمود تدين الهجوم الإيراني على محيط محطة براكا للطاقة النووية في الإمارات. وزير الخارجية السودان شهد دمارا واسعا طال المناطق السكنية والمؤسسات العاملة جراء الحرب. مساعد وزير الخارجية المصري التصعيد العسكري وتدفق السلاح يعقدان جهود الهدنة في السودان. عبد الواحد نور يكشف عن اتصالات وزيارات إلى 7 دول ومنظمات دولية لبحث سبل دعم المتضررين من الحرب. شكاوي من أزمة سيولة حادة في الخرطوم بعد انتهاء مهلة استبدال العملة. نهر النيل تصدر قرارا يقضي بإنهاء اليوم الدراسي عند 10:30 صباحا استجابة لموجة الحر الشديدة. مرضى الفشل الكلوي بمركز غسيل الكلى في الفاو يضطرون للسفر إلى القضارف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. حريق يقضي على 95 منزلا كليا وجزئيا في قرية قوسطويل في كليمندو بشمال دارفور الأسبوع الماضي. ولجنوب دارفور الدعم السريع احتجزت واعتقلت أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعتهم من الوصول لمراكز امتحانات الشهادة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة، وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص. أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان، وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيسي تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية، وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرا تعد الأكثر تضررا، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبيتهم من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعالج المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالة وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية ودبندة بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا، حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية ودفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالة الإمارات وأكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شاهدين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة ميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب، اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار، ممكن قواتي كلها وصلت للمراكز أو لمناطق التي تتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر ليا في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوت المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أنه القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قُصّر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور، وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد عدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك نحن على قدر المصاحبة نحن قاعدين نستخدم الحاجات والإمكانيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا لنقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دبنجا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى
10: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار الخرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
12: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الكتروني وفروسية سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل، ما في. إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
11: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
12: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
11: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
13: الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تاهيل كادر بشري، سواء كان من التاهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
11: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
13: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mark. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال BOT والBBP عشان إعادة الإعمار. واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أدرب الهيئة كثير جدا وأدرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها، نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش. ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
10: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
14: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
15: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
16: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء واللزوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إعطاء التحصين بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل. ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل جرادي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات ثلاثة جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات القررة عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان ديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأت التطعيم لازم تكملين ولازم تطعمين في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخذ الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له

0: جرعات المنشية دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتاني أنا ما بوديه وكذا. لا، الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من أسعلوا منه إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيتطور إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحمي من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش فيه، ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين

0: شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب. حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
1: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
0: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخفة يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والقضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم، وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والقضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا القضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطبها هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية. وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفا بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
0: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 17 شهر 5 لسنة 2026، وأبدأها بالعناوين. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق ومقتل 3 أشخاص في حادث نهب مسلح على طريق قريضة بورام. حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور تعلن تسجيل 200 حالة إصابة بجدر القرود في جبل مرة، وحكومة تأسيس تعلن ظهور الكوليرا بالنهود وتسجيل 400 وفاة بالحصبة في مناطق بدارفور وكردفان. السافن يعلن عزمه قيادة قوات للقتال ضد الدعم السريع، ووكالات أممية تطلق نداء إنسانيا لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. رفض واسع لقرارات حكومية بتشكيل لجنة لتقليص العاملين بالدولة، ومحتجون يغلقون طريق شريان الشمال بسبب قطوعات الكهرباء. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة منطقة خور الحسن في النيل الأزرق شمال شرق الكيلي بإقليم النيل الأزرق يوم الجمعة، وكانت قوات تحالف تأسيس قد أعلنت الأسبوع الماضي سيطرتها على المنطقة. وأضاف جنود في القوات المسلحة في هذا الخصوص: أطلقت وكالات أممية نداء إنسانيا لتمويل قدره 2.9 مليار دولار لمساعدة 20,400,000 شخص في السودان. وأكد برنامج الغذاء العالمي وجود 5 ملايين مواطن سوداني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، لا سيما في ولايات كردفان ودارفور، معلنا عزمه شراء كميات إضافية من الذرة من ولاية القضارف لتغطية المناطق المستهدفة في مختلف الولايات. اتهم تحالف السودان التأسيس تأسيس الحكومة السودانية باحتجاز 160 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي محملة ب 6,194 طنا من المواد الإغاثية. وقال في بيان إنه تم احتجاز هذه الشاحنات في مدينة الدبة بأوامر من الاستخبارات العسكرية ومفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة بور السودان. قتل 3 أشخاص بينهم طفل واحد وأحد أفراد الحراسة التابعين للإدارة الأهلية في حادث نهب مسلح استهدف عربة على طريق قريضة بورام بولاية جنوب دارفور صباح السبت. وأشار شهود عيان إلى إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة. كشفت السلطة المدنية التابعة لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور عن تسجيل إصابات مؤكدة بوباء جدر القرود، معتبرة أن دائرة ديرة تعد الأكثر تضرراً، وأشارت إلى تقارير منظمة أطباء بلا حدود بتسجيل أكثر من 200 إصابة في مناطق سوني جاوة وديري. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن مناطق جبل مرة سجلت أيضا 2.59 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، وأضاف في هذا الخصوص:
1: مثال في مناطق جبل مرة سجلت أكثر من 200 حالة مشتبه بها بجدر القرود غالبية من الأطفال، و 259 حالة مشتبه بها بالسعال الديكي، و 116 حالة أخرى.
0: كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل حالتي وفاة و 7 حالات إسهال مائي خلال الفترة من 11 و 14 مايو في إدارية فوجة بمحلية النهود. وقال دكتور علاء نقد وزير الصحة في حكومة تأسيس إن هناك نقصا في فحوصات الكوليرا السريعة لانتهاء صلاحيتها، وأضاف في هذا الخصوص:
2: في حالات بتاعت إسهالات مائية في غرب كردفان محلية النهود في إدارة فوجة، تم التبليغ عنها من الكادر المعاي المركز الصحي، إسهال مائي فجائي بدون ألم وما صحوب باستفراغ. 7 حالات، في 2 حالات وفاة، بدأت الأعراض يوم 8/5 والحالات وصلت للمركز الصحي يوم 10/5.
0: وعلى صعيد متصل، أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن تفشي متزايد لوباء الكوليرا في إدارية فوجة التابعة لمحلية واد بندا بولاية غرب كردفان. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن الغرفة رصدت تسجيل 61 حالة إصابة و20 حالة وفاة مؤكدة بالوباء. كشفت وزارة الصحة في حكومة تأسيس عن تسجيل 16,000 حالة إصابة بالحصبة و401 حالة وفاة في مناطق سيطرتها في كردفان ودارفور. وأشار على نجد وزير الصحة في مؤتمر صحفي إلى انطلاق حملات التطعيم في جميع مناطق سيطرتها عدا غرب كردفان، وأضاف في هذا الخصوص:
2: نحن مشغلين بإدارات الصحة في المناطق وفي الجهة الإشرافية اللي هي وزارة الصحة حكومة السلام، قدرنا نجيب كل الإدارات الموجودة في كل مناطقنا حتى المناطق الرفاق في الحركة الشعبية اللي هم حسب نقول كلها مناطق حكومة السلام كلها واحدة وشغالين كلنا سويا.
0: من جهتها، أعلنت غرفة طوارئ أم حوش بولاية شمال دارفور وفاة 13 طفلا وإصابة 300 آخرين بمرض الحصبة في قرية واتفراوي بالمنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 30 إصابة جديدة بحمى الضنك بولاية نهر النيل. أكد علي رزق الله السافنا القائد الميداني المنشق عن قوات الدعم السريع أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي أصيب خلال المعارك قرب القيادة العامة، مشيرا إلى أنه يتنقل بين عدة مدن داخلية وعواصم عربية وإفريقية منها نيالا الإمارات وكينيا. وأوضح السافنة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن الطائرات المسيرة تنطلق من مناطق في أفريقيا الوسطى ومجرس الشادية والحدود الإثيوبية لاستهداف مواقع داخل السودان، متهما الإمارات وفرنسا بدعم قوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
3: افتكر طيلة الفترة وانتم شايفين نهار النهار المطارات مليانة بالطيارات، المسيرات بتقوم من دول الجوار، اكيد في دول عظمى اخرى قدمت المسألة دي وقدمت مصلحتها على مصلحة السودان والشعب السوداني، واحدة من الامارات ودول اخرى.
0: وقال السافنا انه سيقود الجيوش تحت امرة القوات المسلحة لقتال الدعم السريع، موضحا ان قواته وصلت إلى مناطق سيطرة الحكومة، ومتهما قوات الدعم السريع بالسعي لفصل دارفور وكردفان بإيعاز من جهات خارجية. وأضاف في هذا الشأن:
3: إذا المواجهة الميدانية نحن مستعدين، القوات المسلحة مستعدة، نحن والله جنبا على جنب. اليوم ممكن يموت مننا 1000 سودانيات بدلاً 10,000، هنحرر وادي السودان بإذن الله. القوة أنا من ما اطرحت بأن اتخذ قرار ممكن قوات كلها وصلت للمراكز أو لمناطق اللي بتتمركز فوق القوات المسلحة.
0: من جهتي، أعلن القيادي بالإدارة الأهلية الأمير إسماعيل محمد يوسف انشقاقه عن الدعم السريع وانضمامه إلى الجيش السوداني في أعقاب موجة الانشقاقات بين قادة الدعم السريع العسكريين. أصدرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة فنية لحصر وتقليص العاملين بالحكومة الاتحادية ودراسة أوضاعهم. وقال الخبير النقابي محمد علي خوجلي إن هدف الحصر هو خفض العمالة، متسائلا كيف تم التوصل إلى وجود ترهل وظيفي أصلا يتطلب هذا الخفض. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بتحددوا القوانين مليان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه.
0: وفي ذات السياق، اعتبر الخبير النقابي محجوب كناري القرار يعكس عجز الحكومة عن الإيفاء بمتطلباتها تجاه العاملين في الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة المدنية أساسا موجهة لخدمة الشعب، لكن الحكومة تبدو زاهدة في تقديم هذه الخدمة. وأضاف في حديثه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان.
0: أكد المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين في حديثه لراديو دبنجا أن القرار محاولة لإعادة سياسات الفصل التعسفي التي كانت في بداية النظام السابق في عام 1989 وإلباسها ثوب القانونية والمشروعية. وأضاف في هذا الشأن:
6: نحن بنعتقد أن القرار ده هو محاولة لإعادة الفصل التعسفي الذي كان في بداية الإنقاذ في 1989 بصورة جديدة وإلباسه ثوب القانونية والمشروعية.
0: من جهة أخرى، انتقدت لجنة المعلمين قرار فتح المدارس في عدد من الولايات اليوم الأحد. وقال سيد تومبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة لراديو دبنجا إن بداية العام الدراسي اليوم أمر صادم، مشيرا إلى عدم انتظام الصرف للمرتبات وعدم تعديلها بما يتناسب مع السوق مع ارتفاع تكلفة المواصلات. وأضاف في هذا الشأن:
7: هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40.
0: قالت غرفة دار حمر إنها رصدت حملات تجنيد إجباري لشباب قصر تقوم بها قوات الدعم السريع في الريف الغربي لمحلية النهود بولاية غرب كردفان بذريعة حماية الأهالي. انطلقت أمس السبت امتحانات المرحلة المتوسطة في جميع محليات ولاية شرق دارفور. وأوضح مدير الإدارة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم بالولاية الصادق يوسف سبيل أن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام بلغ 2516 تلميذا وتلميذة بعدد 24 مركزا. قضى حريق على أكثر من 10 منازل مبنية من المواد المحلية في معسكر جوز أمير للاجئين السودانيين بشرق تشاد الأسبوع الماضي. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دبنجا إن الأسر المتضررة لا تزال في العراء بلا مأوى أو غذاء. من جهة أخرى، أكمل أكثر من 200 من الدارسات والدارسين دورة تدريبية في مجال التمريض المنزلي بمعسكر غاغا استمرت لمدة شهرين. وأضاف المدرب الدكتور عمر إبراهيم في هذا الخصوص:
8: بتواجهنا للأمانة مقصد في عدد كبير جدا من التعليمات وعدد كبير جدا من الأشياء، لكن رغم ذلك إحنا على قدر المصاعب إحنا قاعدين نشتغل في الحاجات التقنيات الموجودة، بنستخدم الأدوات المتاحة عندنا نقدر نوصل المعلومة.
0: شهدت منطقة البير في أرياب بولاية البحر الأحمر أمس اشتباكات بين معدنين أهليين وسكان المنطقة على خلفية الاعتداء بالضرب على أحد المعدنين، وأحرق سكان المنطقة معسكرا للتعدين، فيما تواصلت التوترات اليوم بوصول مجموعات مسلحة إلى المنطقة وسط مطالبات من قيادات أهلية بضرورة خفض التوتر. أغلق محتجون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد طريق شريان الشمال الرابط بين دنقلة ووادي حلفة بمدينة عبري احتجاجا على قطعات التيار الكهربائي. وقال المحتجون إنهم لجوا إلى إغلاق الطريق بعد تجاهل السلطات لمطالب المواطنين المتكررة بمعالجة أزمة الكهرباء. منعت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جامبو من دخول البلاد عقب وصولها إلى مطار القاهرة أمس السبت رغم حصولها مسبقا على موافقة أمنية. وقالت الصحفية جامبو لراديو دابانغا إن السلطات احتجزتها لمدة 16 ساعة وجردتها من هاتفها قبل أن ترحل تحت الحراسة الأمنية إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت في هذا الشأن:
9: دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان.
0: عقد اتحاد أصحاب العمل بمدينة الأبيض اجتماعا مع والي ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف لبحث شكاوى التصنيف التضييق والضغوط التي يتعرضون لها من قبل إدارة الضرائب، على رأسها فرض نسبة القيمة المضافة البالغة 17%. من جانبه وعد الوالي بحل المشكلة مع مدير عام الضرائب لمعالجة التجاوزات. أعلنت الخطوط الجوية السودانية استئناف أولى رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطار الخرطوم أمس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى إقبال كبير من المسافرين. وأكدت الشركة رحلتها القادمة من القاهرة إلى الخرطوم ستكون يوم الثلاثاء المقبل. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نشرة للإنذار باللون الأحمر تحذر من ارتفاع عال في درجات الحرارة غرب ولاية البحر الأحمر وشمال ولاية نهر النيل والولاية الشمالية، وذلك اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين 18 مايو 2026 وحتى مساء الأربعاء 20 مايو 2026. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
5: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
11: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
12: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت.
10: الصحفية درة جامبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
9: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
10: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
6: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
10: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا:
7: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
10: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
13: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
10: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
14: دابنغا، أخبار لكل السودان.
10: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
11: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل الوزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد سواء تحت أي مسمى من المسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب، الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية سواء كانت من حيث المشمولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
10: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
15: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يتطلب الخفض دي. في نقطة تانية إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادقة على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية، 3 ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية. يعني 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول، الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشفها تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده، منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات. يعني النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
10: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
5: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أو بتعيين تعيينات جديدة، يعني مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوب فيهم في الخدمة المدنية، وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازات دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
10: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
9: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس اللي في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية اللي بتخلد مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
10: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني 1,000,000، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة 1,000,000. وعدت طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا، بالنسبه لي بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا ب يعني تسيير الرحلات للعوده الطوعيه، وبالفعل تم يعني حصر على اكثر من 14,000 سوداني، تسجيلهم 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العوده لارض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبيه بتعيير او الدوله الليبيه هي حكومه الدبيبه بتعيير سفن، لكن للاسف طبعا برضو قامت او اندلعت المشاكل في اول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصريه لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خياليه. الان يعني حسيروا يعني رحلات يعني تم تحويلهم الى رحلات عبر الجو، هسه اليوم الجمعه في يعني الرحله الخامسه اليوم ذهبت الى السودان.
10: على اثر الاضراب الذي نفذه المعلمون بمحليه مروي، اطلق مدير المرحله الثانويه ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الاضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
17: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي

0: حقوقهم، فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي قر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
1: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبا رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
2: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين. هذا الإعلان جاء صادما لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. 1- عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه 40 دولارا. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط. وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلة هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل، وقيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
1: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها 4 من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
3: إحنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف الدريس يوسف،

0: الإخوة في أعضاء اللجنة. حقيقة اجتمعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن، محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا نكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية هنا في ولاية جنوب دارفور. نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانها قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع انه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، واحنا فقط الان منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. ان شاء الله الايام القادمة ان شاء الله هنعمل اعادة، هنسلم طلابنا ارقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنأسسها في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنم كل أولياء أمور الطلاب وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحنوا للشهادة السودانية، لأن هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أنه هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة أنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات، جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا. يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
7: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
8: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، هنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاه بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل خشمه. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي برو، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسية أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع، دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان إحنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجيه حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحمي من الامراض. ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حتى ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر. بعدين بساله انت طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل اللي اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
7: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
1: راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: هذا الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتراله ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هبيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هبيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدد جاي مفتي،
3: الله أكبر،
2: متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر، من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر،
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 بعد العربات العدو
5: دين مصطفى حق القايد
4: واحد منهم مامر عربات والان الحدود الجنوديه معهم، الله اكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان امس الاحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قلدار الإتحان والتمييز الرجال ما قلوا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك شكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
5: يعني ما بقبل أخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء، وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جنتك دي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
9: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله نعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنرسلها في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول اللي ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
11: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
12: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة يعني، بالخصوص في كهرباء عندنا مشكلة بالكهرباء يا يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من إنه بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية أن اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة وأن يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج.
13: أظننا قربنا، شايفين النور هناك؟ شايف معي؟
14: أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
13: خلاص يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى السويق، قال لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
14: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون قول بسم الله يا اخوي. مالك الحمى طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. اذا الحادث استمرت اكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا حقل التعليم حيتفاهم يا اخي. ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين. والله اعلم، الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني اسمع، نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده. هي هي اسمعني، انا جاتني فكره. هوي هوي
1: يا اخي،
0: هوي انت نمت ولا يا اخي؟
1: يا اخي انا نمت يا اخي. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن. تعبان يا اخي من المشي، كان لسه راح احكي لك.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله. وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي.
3: حان من دارفور. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج للتعارف والتواصل. الحان من دارفور استعراض لجمال الموسيقى والأنقام الدارفورية. الحان من دارفور، برنامج تعارف والتواصل بين الثقافة والفنون. الحان من دارفور، نسمع ونحكي عن التاريخ.
4: دارفور أيام زمان. الحان من دارفور نستمع فيه لقصص الخيال الشعبي، الأمثال، الحكم، الأساطير.
3: الحان من دارفور، ونسى في الفضايا الفرنجبية، البردية، الأمكيكي، النحاسات، الدلوكة، وكمان الجراري والدوبي، التويزة، القرين، التمتم، الدوبيد والسيرة، الحدايين، البشا.

0: ألحان من دارفور، أغنيات من أطراف السودان، منكم وليكم كل أسبوع. ألحان من دارفور، من هنا من أرض دارفور لكل الناس، لأهل المدن والأرياف.
1: ألحان من دارفور
2: راديو. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من ألحان من دارفور. والحقيقة في الحلقة دي نحن دارين نتكلم شوية عن المسرح في دارفور وغامبيتين وكده، ومعانا أخونا أستاذ إبراهيم البكر سعد. إبراهيم البكر طبعا هو زول مختص في المسرح، وهو شغال يعني في الثقافة والإعلام من فترة طويلة جدا. أهلا بك أستاذ إبراهيم. والمسرح في دارفور يعني منذ القدم معروف كده، والناس عندهم مساحات كده للعروض، عندهم مساحات بيقدموا فيها إبداعاتهم وكده، فكده نسمع شوية عن المسرح.
3: المجتمعات القديمة خاصة المجتمعات الرومانية أيضا جعلت بمثل هذا المثل، يعني كان بيجعلوا مساحة كبيرة وحولها مصاطب، وداخل هذه المصاطب وسط هذه تقوم الألعاب، كل أنواع الألعاب. أيضا نحن في دارفور لدينا هذا الشكل من أشكال المسرح التقليدي، المسرح الشعبي، المسرح الأهلي القديم. كل المغني، كل للراقصين الأدوار الأساسية في تلو المسرح، أيضا من خلال الرقصات الشعبية وخاصة
2: أستاذ إبراهيم كده لحظة، أنا قبل ما نمشي للرقصات الشعبية، يعني أنا زمان في مكدادة عندنا منطقة يعني حتى كده بسموها فضايات فرعون.
3: نعم،
2: ده في شكل يعني حتى كده الناس بيجي بلعبوا فيها.
3: نعم، المدزات.
2: ده المدزات صح؟
3: ده المدزات.
2: بسموها فضايات فرعون وكده، وده نعم. يعني إحنا قمنا لقينا الناس بسموها كده يعني.
3: نعم. وحقيقة نحن يعني مسألة ودي واحدة من الموروث القديم الذي يؤكد علاقة دارفور القديمة في تاريخ ما قبل التاريخ بالحضارة الفرعونية. هم أصلا في حلقات قبل كده قلناها أنه الحضارة الفرعونية نبعت أو انتقلت مؤسس الحضارة الفرعونية، انتقلوا من هذه الديار الطيب وذهبوا لأسس تلك الحضارة. الآن نحن في هذا المجال المسمى ده بدينا رجعة للتفكير في لماذا سميت فضاحات فرعون، ولكن هذا هو المدي نفسه. هذا المدي متعارف عليه منطقة حرة بين كل أبناء المجتمع، التركيبة الإثنية الموجودة من عرب، من زرقاء، من رحالة سيارين، من تقريب، من ضيوف، من بتاع. برات الناس بيجوا من حلات بعيدة جدا جدا عشان ما يحضروا المدي بتاعنا السلال. هذا المدي أيضا بيكون هو مركز ارتكاز للأفراح بتاعت القرى والريف عندنا والبدو في أثناء الأعياد الرسمية، سواء كان إذا الفطر المبارك ولا إذا الضحية. أما يوم الجمعة ويوم الخميس من كل أسبوع ده عيد أصلا قائم بذاته، يأتوا فيه الشباب من مسافات بعيدة. أيضا السبوع يعني ما يكون في مناسبة الطحور ولا مناسبة الزواج، أيضا لما تقوم على مناسبة العراس داخل القرية أو الفريق، الليل بيكون السمر والتغني وكل الحديث بعيد من الأسر، بعيد من الناس، مسافة بعيدة جدا في المدي، بيتلاقوا بيرقصوا بيغنوا مع بعضهم البعض. ذكرنا أيضا الحبوبة ودورها الأساسي في هذا الجانب. الحبوبة هو رمزية للحجواتي، للحجواتي اللي معروف في التراث العربي القديم، اللي هو بيبدأ كلام بحجبات حاج وباج قلب الفقر والحجاج، وتستمر في الكلام تجيب القصص بتاعت فاطمة السمحة، الغول وكذا من القصص اللي هي أصلا قصص زي قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، ولكن هي أصلا نوع من التربية، نوع من التثقيف برمزيات كثيرة جدا للأطفال، ومنها الأطفال بيكتسبوا كثير من المهارات، ومنها بتنمو أيضا مهارة الطفل في التخيل ومهارته في الكتابة اللي قدام لو أنه لقى وسائل أحسن، كما يعني يا فادة الدكتور إبراهيم إسحاق كاتب الرواية الكبير لدارفور، أنه هو كان نتيجة هو ناتج لمدرسة الحبوبة التي يعني مكنته من أنه يكون ذات خيال خصب ويروي وهكذا. فأنا أفتكر أنه دي
4: كلها. أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم لو سمحت، يعني هل في سياق كلامك ده يعني يمكن الحبوب كمؤسسة للمعرفة هي عندها مساهمات في صناعة المسرح في دارفور؟
3: عندها مساهمات في صناعة الكاتب المسرحي والمؤلف المسرحي، وكذلك عندها مساهمات في الممثل بتاع الأداء، لأنه هي من خلال الحجة بتاعها بتحاول تتخمص الشخصية اللي هي بتحكي عنها، سواء كان غول ولا كان زول ولا زول كتير، يعني هي بتحاول تتخمص الشخصية دي، بتحاول تقلد الصوت، بتحاول تقلد الحركة، ودي من خلالها الأطفال بيكتسبوا مهاراتهم. وهي عشان كده هي مؤسسة تعليمية كاملة، في يعني تقدر هي تقول كلية كاملة للدراما الحبوبة. أيضا الرقصات الشعبية عندنا، وخاصة زي رقصة الفرنجبية، هي رقصات وكثير من الرقصات الثانية هي رقصات هي تنكرية، يتنكر فيها الإنسان، الرجل بلبس أزياء المرأة والمرأة تلبس أزياء الرجل، ويحصل فيها الرقص الفرنجبية اللي هو الغزال الشارد، ويلفه في بين الأزقة وفي الشوارع في الأسواق وبين البيوت والفرقان. فنعلم بهذه المناسبة السعيدة، وبيحصل فيها كثير من الملح، وده مسرح لأنه بدينا المسرح الشارع، في اللي إذا كان قلنا أنه مسرح الشارع الروماني واليوناني القديم هو من أمهات المسارح، فعندنا هي دي من أمهات المسارح في دارفور، ومن خلالها في أغاني كثيرة ظهر منها أبو جزة بأغاني كثيرة التي الآن أخذت رواجة ولليلة مستمرة بعد وفاة أبو جزة وهكذا. الله.
4: طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم نقف في الحتة بتاعت المهرجانات دي. دارفور عرفت الزفة.
3: نعم.
4: والزفة عبارة عن مهرجان استعراضي.
3: نعم.
4: يعني مهرجان استعراضي ضخم جدا جدا، ومن أشهر الزفات زفة.
3: نعم.
4: كسفروك.
3: نعم، وزفة سبدو.
4: نعم نعم، لكن في التاريخ في التاريخ ده زفة سبدو ما حديثة، لكن في التاريخ في تاريخنا الجمع القديم زفة السلطان كسفروك وزفة السلطان محمد الفضل.
3: نعم.
4: يعني دي ممكن تكون من أشهر الزفات في دارفور، حتى بعض الكتاب يفتكروا أنه يعني السلطان محمد الفضل عنده 4 زفات في السنة، عنده زفة بتاعت يعني بتاعت العيد، عيد الفطر المبارك اللي هو في ثناي، وعنده
3: نعم.
4: الزفة بتاعت المولد النبوي.
3: نعم نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت الحصاد.
3: نعم.
4: وعنده الزفة بتاعت النصر.
3: بالضبط.
4: وكده. فأنا هل هذه الزفات هي أصلا امتداد طبيعي للمسرح، ولا هي أشكال تعبير ثقافي بتختلف في سياقات من المسرح والدراما؟
3: هو أصلا الزفة هو في مجمل في الأساس الزفة هو مؤتمر عام، هو الزفة مؤتمر عام لإنسان دارفور والسلطان والرعي، حيث الزفة يأتي كل القبائل والإدارات الأهلية وقياداتهم بسلاطينهم وملوكهم وهكذا إلى المنطقة المعنية بتراثهم وثقافتهم، وفي نفس الوقت يكون في اجتماع دوري للسلطان نواب ووزراء وحكامه ليتبادلوا أمر الدولة ويتفاكروا في أمر المؤسسات الخاصة وفي مواضيع الرواكيب اللي قامت بين الناس والصلح، وإذا كان هناك الحرب أو ما شابه ذلك. هذا المؤتمر العام هو الزفة، يتخلل هذا الزفة جزئية من المسرح اللي هو المهرجان الثقافي، الطبول والرقصات التي تتبادل، وفيها أيضا تتبادل فيها كثير من المواثيق من العلاقات الجديدة الزواج والزيجات التي تتم خاص في العادة بين أبناء السلاطين والزعماء وهكذا. في هذه الزفة أيضا وتبادل يعني الإهداءات، هذا العمدة يهدي للعمدة ده بيت وده ولد وهكذا. فالزفة المهرجان جزء من هذه الزفة، ولكن الزفة في كليتها هو مؤتمر عام الدولة الدارفور.
4: أستاذ إبراهيم، طيب لما نجي في داخل البلاط علي دينار.
3: نعم.
4: يعني في بلاط علي دينار اشتهرت هنالك يعني حكامات ومغنيات، يعني نصافيات والمجموعة بتاعتهم ديل وناس السريرة. ونعم. هل أستاذ إبراهيم ديل ما هم ديل لما بأدوا الأداء بتاعهم ده ما بأدوا الشغل ده قدام السلطان؟ يعني
3: نعم نعم. السلطان كان يشجع الدراما، السلطان كان يشجع الدراما بي وخاصة في مثل هذه المحافل، وحتى لما داير القائد رمضان برا وسليمان العلي وكسالم وكل القادة الذين تحركوا في معركة سيلة كان العمل عندهم جزء من الزفة جزء من الدراما يعني جزء من المسرح كان فيها تغني وفيها رقصات فيها استعراض وفيها تباين وفيها نوع من الاستعراض بالسلاح أنا أفتكر أنه دي ذاتها دراما وفيه تخيل كبير جدا على كل حال في دارفور
4: يعني بدون مقاطعة لحديثك أنا اشتغلت سقط للأمير حسين رمضان في الفاشر والأمير حسين رمضان حكى لي قال لي أنا كنت صغير لما أبوي مشى معركة السيلة دي وكده فقال لي في القصر هناك قال لي اليوم الماشين قال لي جاء أبوي ومعه أحمد سليمان ومعه الأركان حربي بتاعينهم الأربع بتاعين سيلة
3: نعم.
4: قال لي عماتي جابوا عن قريب بتاع صندل
3: نعم
4: وفرشوا فيه سجادة عجمية نعم قال لي جابوا أبوي بعد ذاك وحننوا وربطوا لي ولا
3: الحريرة
4: الحريرة وكده
3: وربطوا الحلال في راسه
4: نعم المشهد ده أستاذ إبراهيم برضو يصب في سياقات أنه يعني ناس دارفور في كل الحالات هم مع المسرح في الحرب وفي السلم
3: وخاصة والآن هو ده يمثل دور هو ماشي عريس شهيد الجنة
4: نعم
3: يعني ما الآن يعتبر الآن يقتدوا به بعض الذين يتحدثون عن مجموعة أبو دجانة والدبابين وغيره هي لم تكن حديثة بل كانت هي من فعل أهل دارفور في فترة السلطان عيد نار في الحروبات يعني ليس رمضان براء أولا من جرتك وحكذا ولكن عادة درجة العادة أن القائد والذي يعني هم النصر هي الشهادة كان هذا هو الشعار بالتالي كان يجرتك ويحنن ويزفن لهذا العصر الكبير
4: أستاذ إبراهيم أنا يعني اطلعت في تجهيز الأذهان لمعرفة بلاد
3: بلاد العرب والسودان
4: ابن عمر ذكر أنه يعني البلاط السلطاني في دارفور بعد ما يدوا الزول حاكورة بدوهم بعض الحاكورة بدوا مساحة مخصصة يسموها فضايا
3: نعم
4: يسموها فضايا ودي خاصة بزعيم العشيرة
3: وناسه والاستعراض
4: نعم فهل ده يعني اعتراف أنه يعني في كل الحواكير دي في مسارح إبراهيم
3: كل الحواكير فيها مسارح وفيها كل اعتماد ومش كل الحواكير بس كل القرية قبل ما تبدأ بداية القرية وقبل ما يكون الناس يسكنوا فيها بيحددوا محل البير وين وبحددوا محل الخلوة للضيوف وين وبحددوا المدى وين
4: فضايا فرعون وين
3: أيوة صحة فرعون اللي بيعدوا فيها الرأس وبيجتمعوا فيها دي مسائل أساس الخلوة في جنب حولها بيكون في تقابة القرآن لتحفيظ القرآن واستقبال الضيوف البيجو وافدين من بعيد لأنه النار ده بيجيب الناس كل رأس القرية بيجوا بصحانته خاصة العشاء كل زول بيجيب صحنه وقعد في الخلوة دي تعشوا بتونس بحالة السمر بتاعهم ويستقبلوا الضيف الجايهم وهكذا وكذا المسرح كواحدة من المؤسسات التي يخصص لها في أي قرية وفي كل حاكورة وده حتى المساحة التي تسمى بالفاشي مجلس السلطان اللي بيكون قدام بيت السلطان ده أيضا هي مسرح للاستعراض ولدفر القيول سباق الحجن وغيرها لأنه هي نوع من دراما بتاعت الفروسية وفيها الصراع وفيها حاجات كثيرة جدا جدا تمارس في هذه الساحة
4: أستاذ إبراهيم فنان الكبير أخونا زكريا الفاشر قال سيدي قراني فوق الليحان
3: نعم
4: سيدي قراني فوق الليحان والطنبور يا ناس نقرو بلا ليحان
3: نعم.
4: قال والبصات في مجلس السلطان
3: نعم.
4: البصات
3: نعم.
4: يعني الناس المبدعين الناس
3: نسميهم
4: ناس الفكاهة والدراما ناس محمد موسى زي ناس فرقة الأصدقاء وكده قال البصات
3: نعم.
4: في مجلس السلطان
3: نعم.
4: وطوالي دب جرنا لكلمة الفاشر ذاته الفاشر نعم. ذات المدلول اللغوي لها ذات
3: فشر محل الفشر
4: أها.
3: محل الجاح مجلس السلطان وهي كلمة سوداناوية أنا أقول سوداناوية بمعنى أنها منطلقة من غرب أفريقيا إلى دار، وهي كلمة قبيلة من كلمة فشر، والفشر هو الجاه، ومنها يقول لك يعني مجلس السلطان، لأنه لما الواحد يتخاصم أخوه في شيء ما وما يديه دينه يقول له خليت لك ديني ليوم فاشر أبو فاطمة، يوم فاشر أبو فاطمة يعني يوم مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فالفاشر هي في لغتنا هي تلك المساحة لم تكن هي المدينة بعينها، عشان كده أي عاصم من عواصم دارفور القديمة فهي فاشر، لكن تسمت فاشر تندلتي هذه وأخذت الاسم بالكامل، وأخذت هي الصوت والنهائي لأنها كانت عاصي آخر العواصم.
4: يعني ملاحظ أن إبراهيم القصر، قصر السلطان عندنا قاعد فوق،
3: نعم.
4: القصر فوق،
3: نعم.
4: وبعدين مطيل على البحر، مطيل على الوادي، على تندلتي ذات وكده،
3: تندلتي.
4: وجنبه هناك في شجرة اسمها واقف طوله،
3: أيوة، اللي هو القاضي أطرش،
4: نعم، قاضي أطرش،
3: أيوة.
4: وأستاذ إبراهيم الزول ذاته المظلوم ذاته، يعني أنت في حالة أنك تكون مظلوم برضو لابد أنك تمثل، لابد أنك إنه يكون عندك أداء درامي عشان تقدر تعبر عن قضيتك. يعني
3: تأكيد تأكيد تأكيد، يعني حتى لما الزول المظلوم ده بيجي بقعد تحت الشجرة وبقعد جلسة معينة، هذه الجلسة في حد ذاتها بر العطف والحنان. وشوف لما يجي خاشي لما يجي السلطان بعد يدعوه عشان ما يخش المحكمة بتاع السلطان، ومجي السلطان بيجي حاضر على، يعني الناس بتفكر أنه لما زول يجي حاضر على كرعين ولا يطلع نعاله، ده نوع من الاستعباد والدونية. لا لا لا، هي ده نوع من التدرار عطف الذي القضاء والحاكمين، لأنه هو عنده قضية مظلوم ولأنه استرفاع بحقه، فالفهم ذاته لابد يكون كده.
4: لكن برضه يرتبط بالأداء الدرامي.
3: نعم، أداء درامي كبير جدا. وبعدين مش كده وبس، يعني حتى عازف النجارة ده لما بدق النجارة ودق النحاس، يعني هو بأدي أداء درامي، يعني شوف دقة النجارة دي.

0: هو لما لو لاحظته وعديته نظرة تحسه كأنه هو الحصان، ذلك الحصان الذي يتمخطر ويستعرض عضلات تحت الحرب وهو بيحتز يعني مستعد للقفز وللجري. كذلك تلقى الزول ده يدب بدقات دهينه ونط بهينه ويعمل، هي حد ذاتها أداة درامي، أداة درامي كامل.
1: طيب أستاذ إبراهيم، نحن كده ندخل في الفترة اللي بعد سلطان علي دينار، خلاص الفاشر يعني سنة 16 أصبحت شكل آخر، وبعد استشهاد السلطان علي دينار ودخول الإنجليز للفاشر.
0: نعم.
1: الإنجليز لما دخلوا الفاشر أيضا دخلوا كجيش ودخلوا كقوة عسكرية وشايلين معهم حاجاتهم يعني كده.
0: نعم.
1: فأنا ما أعرف في الفترة دي، في الفترة دي ظهر أي شكل من أشكال المسرح يعني من فترة 16 وانت ماشي؟
0: والله الفترة كان فيها حقيقة نوع من الإحباط النفسي للمواطن، ولكن هذا المواطن لم ينكسر أبدا في أنه هو يسكت عن على ما وقع عليه، وكان في أشكال جودة. إذا كان قلنا زفت سدو أو زفت أفصلعة كلها كانت في هذا الإطار، أيضا تتمثل هناك بعض العمل الحراك والبيجي في فترة الطلاب الذين يأتون من خاصة الناس أبو القاسم حاج محمد وكنين طويل وغيرهم الذين قاموا بحرق العالم ديل، كانوا هم طلاب في مصر انتهلوا كثير من العلوم هنا، وكان بيجوا دور كان يشهد لهم بعض المؤسسات لما في المسرح القديم لنادي الفاشل. الفاشل الآن تحول إلى مجمع ثقافي، في مسرح كان قديم يدور بورا في فترة ديك وهو الآن بيجي زي مخزن. أيضا المدرسة بتاعت الفتح يعني المدرسة المزدوجة أو التي تسمى مدرسة الشيخ إسحاق الله يطره بالخير، كانت مدرسة مساحة لهذا العمل الدرامي للدراميين الذين مثلوا في هذا المسرح، سأل عبد القادر نصر وأبري وأحمد عبد الله وأمثاله كتار أدوا أدوار كبيرة جدا جدا، وكان لمعهد التربية في الفاشر أيضا دور كبير جدا جدا فيه، برزوا فيه أخواننا النص مصري وأمثاله من الذين كانوا لهم دور في الدراما المصرية، وحتى الفنان مكي سنادة الدرامي السوداني الكبير يعني من الذين تخرجوا من مدرسة الفاشر الثانوية القديمة ومدرسة هيئة التربية مدرسة الفاشر الدرامية، نقدر نقول مدرسة الفاشر الدرامية. المسرح لم ينقطع من أهل
1: سيد إبراهيم. بعد يعني قبل 52 ظهرت مدرسة الفاشر الأهلية.
0: نعم.
1: ومدرسة الفاشر الأهلية هي من المدارس اللي أصلاً اتأسست بجهد ذاتي وكده
0: الشعبي وباشتراكات كل أبناء دارفور وخاصة الزعماء الإدارة الأهلية تبرعوا بأموال لبناء هذه المدرسة،
1: وظهر فيها المسرح ك
0: واحدة من المؤسسات أو واحدة من المباني التي تم تأسيس طوالب المدرسة طوالب المسرح.
1: طب أستاذ إبراهيم، نحن يعني في الفترة دي صحيح في الفترة بعد ما بعد الاستقلال وكده شهدت نهضة في المسرح، يمكن تقريبا اتبنى مسرح في الفاشر المدرسة في القيادة العسكرية اللي هو مسرح الجيش،
0: وكان أصلا يتبع للثقافة والإعلام تعليمات والحمل.
1: نعم. ودي من المسارح العمل طلعت فريد.
0: نعم. الله يشكره بالخير، يعني عمل اثنين المسرح ده والآن بقى تابع للجيش بوضعية، وكذلك المباني الآن برضو بقى تابع للنيابة ووضعية.
2: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم بكر سعد، وكتر خيرك، ولمستمعين الكرام حتى نلاقيكم إن شاء الله أقعدوا بعافية.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
2: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجا وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو، وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
1: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
2: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة، خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل كفترة طويلة إنه يقعد ويتخمر. بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيجينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه تتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يرجعوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تعمل تسمم في الدم، وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
1: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
2: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا،
1: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في لسه وكده،
2: أيوة بالضبط.
1: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
2: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
1: نعم.
2: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. نعم. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم اثر كبير، غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه. المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فريدة مع التدخين الطويل والتنباك سنة طويلة وعلى اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم السن تتخفل. بعد ما تخفل السن ممكن يفقيده تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد التام للسن.
1: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
2: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
1: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
2: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن لأنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
1: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
2: في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوان الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه اللثة هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن تتحرك،
1: إنه الناس تتجنب
2: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
1: طيب إذا لو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشب في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
2: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
1: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرفوا الخيط الطبي، يعني دي اللي انت بتوصيهم بشنو؟
2: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيستلون وينظفوا
1: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
2: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
1: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
2: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة. كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، إنه السن تكون في فرشة ناعمة.
1: والمساويك كيف المساويك العادية؟
2: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللثة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن، إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللثة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
1: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمشاركة. المستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلالة ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التوكما، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التوكما. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التوكما التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التوكما لراديو دبنجا أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 طلعت العربات العدو
5: من مصالح حقت القائد
4: ذاته،
5: الله أكبر،
4: واحد منهم ما مر،
5: عرباتهم
4: والآن دخلوا الجنودية معهم،
5: الله أكبر.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقت شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوم المشكلة والمتحد بإلاك شكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالك لوحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية في يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة أرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما بقبل أخليها مثلا المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البيجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وإذ كيش إذا تبقفوا يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تهجروا، قوات مسلحة تقتل. أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني غير السودان؟ ما ضربوا المواطنين بالطيران والمسيرات؟
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شيرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
9: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
10: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات وعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
11: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المعنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
12: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في الكهرباء، إن المشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا وصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وتابعوا بقية البرامج
13: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم.
15: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها، إحنا أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعة تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب، تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
14: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
15: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية، أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه ان الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا. وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري من بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس. ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف إنه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشره للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات انا ما اعرف لانه هو انا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين او ناس الولايات انه والله في كتاب طبعا رقم كده بتاريخ كده رقم كده معروف يعني عندها رقم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم أن الطرق ما صحيح طبعا إدارية ما صحيح هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة اي مدرسه عندها بريد الكتروني بينزل لها. احنا واضح انه ما عندناش يعني ما عندنا القصه دي بتبقى انت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفه وده خلل يعني. فاحنا يعني قمنا تفاجئنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بدايه العام الدراسي انه في كتب يعني والكتب اللي عند الحكومه ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما اشرت وخلاص انطلقنا انه نحل المشكله نقعد مع الجهات المسؤوله وننبه انه لا في كتب جديده و الى اخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره وخطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته لظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه. هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تقارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مقررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك انت لنا احنا ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7 والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9. يعني العام مشى، يبقى انت ليه دخلت نفسك في التجربة دي دلوقتي؟ ديل لا عندهم بي دي اف لا عندهم خطابات كده، بس انزلت بليل هذه الكتب بليل كده. والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي، ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوف الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس خاصة متضرر. إزاي؟ متضرر أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بها الكتب اللي أنت عايزها. يعني الشيء الثاني، أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر، إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شوفانا دي يا اخي، ده النصابين او ده بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال، وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني، ولا صدرت لها انت ولا قلت لها ولا قلت لي احد في، واذا عندك طلعوا لنا، اذا طلعتوا عداك العيب احنا الغلطانين، خطاباتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10، على اساس انه هو خطاب يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بيتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى المخضام المفبرك ده والله الحقيقة ما في إجابة. أنا أدرس إيه؟ أدرس أي طبعة؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات أصلا منقحة دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصة اللغة العربية بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشة هذه الإضافات والمحذوفات وكده، وفي خلاف أصلا. أنا تخيل في كان لجنة كون السيد الوزير وزير التربية وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي بشان لجنة لمراجعة المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقة بتاعت 2013 وإلى آخره، في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقرة يعني. لسه احنا ما احنا بعد ايام وبعد فترة عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فترة، يعني خلي الأمور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
14: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
15: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد اللي هو 26 27 في سبتمبر مفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وإنه أمورنا إن شاء الله تخطو للأمام، وإنه الناس أن تجود من أداء ومن عملها، وأن نساهم جميعا في إنه أن نصلح أماكن الخلل، وده الهدف، مش الهدف إنك أن نتصيدك أو أن نقصد من ذلك أن نفشلك أو نستهدفك، أبدا أبدا. إحنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، إحنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء إحنا خلاص تشبعنا بالمهنية،
16: قد يكون عندنا أفكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا إن مهنة. أنا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبل مستقبلنا هنا في هؤلاء الأطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
14: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
13: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
17: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
18: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
17: هل هي مرض معدي؟
18: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك, والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية, بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
17: الأعراض
18: المرض, كنا نجي لأعراض المرض, ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي, ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة, لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة, قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة, تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد, يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ, تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين, يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع, ألم شديد هل في العين, وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام, وقد يكون برضو في طفح جلدي, يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله, وقد يكون في برضو يعني طراش, وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها, إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة, وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن, وبيكون في طراش شديد متكرر, دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة, نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات, بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر, فلما تحصل انها يكون في نزيف, سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة, ده بيبقى مسألة, ده واحدة من علامات الخطرة, العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز, ده برضو من علامات الخطر, زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية, ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد.

0: في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة، يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخذ منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى.

0: الضنك زين حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت من يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في أو في أو في البراز ده بيقول له حمى الضنك النزيفية ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك الواحد بخش في صدمة وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي. أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية وده الشيء المهم يا جماعة والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم الناس بتصل للتشخيص الصحيح وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب ولازم يعني التبليغ السريع وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم شكرا لكم.
2: كلكم خلي بالكم
3: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
4: الرحمن الرحيم.
2: الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل العزمة من ماسكر بامجرة. نتكلم عن الموية، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع الموية إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد، يعني بنطالب والناشط إنه الناس يتعاون، زي المنظمات يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم، تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل موية، دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولا النظافة من الإيمان، الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح، يعني بنناشط ونطالب إنه الموية تتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
4: من البامي جورا ماستر المؤخر للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أجمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الأزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على المويه. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالمويه، ساعدونا بالمويه. فاطمة فضل ياسر، معسكر البامجرة المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
5: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زوما ما تقدر تعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما تغسل يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
6: يلا احنا بنقوش المواطنين، يعني عشان نقلل المرض ونحترم، يعني نهتم بالحالة الصحية بالنسبة للمواطنين من الأمراض والآفات اللي بتجينا. الناس هنا يوفروا الماء، النظافة من الإيمان، النظافة من الإيمان. يعني احنا إذا ما في موية نطلع نتنظف عشان ما يجينا أمراض اللي خايف غير من العلاج. لكن احنا بنناشر ونطالب إنه الإنسان بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون آبار مختلفة عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، بدون انه بيتعوض ومشى المستشفى وكده، حاله ما صحيحه، لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعكل هناك غير الناس صعب، والجو ساخن ده في امراض كثيره، وبسبب عدم المويه في هنا امراض كثيره، منها الكلاش ومنها الامراض الثانيه.
7: مويه
3: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبيوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-0-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجة إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مزيب عدو بجاي مبتك،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنجة أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 قوات العدو
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجة أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم رياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
5: هي قردار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك تشكل عندنا، لكن يركب أن إحنا أولادي نقبل الآخر من هيب السودان كلنا حالتنا واحدة، وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره. استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
3: يعني ما قبل خليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم، لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول، زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق، طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اعتقالهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: والجيش إذا تبقيه يقول أنت القوات المسلحة، يا قوات مسلحة تأجروا قوات مسلحة تقتل، أنت حتى في أي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني؟ هي رسومات بطلب المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
7: وضفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذه ربطنا، لأن الاتفاقيات تفرش لجان تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
8: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
9: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
10: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أن أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
11: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه جسم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا بصراحة.
0: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامح راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

مرحبا بكم مستمعي دبنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم في مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنجا راب. ابتدى المشوار. الراب أعاد للشباب الاهتمام بقوة الكلمة والتلاعب بالألفاظ والقوافي،

0: وكمان فرض الراب كلمات ومصطلحات خاصة أصبح الشباب بتداولوها في حياتهم اليومية للتعبير عن أنفسهم، وحفز الشباب على تعلم برامج الهندسة الصوتية والمونتاج والذكاء الاصطناعي لتطوير مستواهم الموسيقي بشكل ذاتي. حلقة جديدة مع الرابر كوكو.
1: يو يو،
0: مرحب بك في دبنج راب.
2: أنا
1: مرحب بمستمعي دبنج راب، والليلة أنا مبسوط شديد لأني معاكم في المنصة دي. صراحة الفكرة ظابطة، يعني كونه يكون في واجهة إعلامية يعني بتغطي الحاجة دي، يعني لو كان صوتية أو كانت مرئية، يعني في الحالتين الحاجة دي ظابطة شديد. وأنا أتمنى إنه شنو يعني الحاجة دي تتقدم وتنتشر يعني بطريقة أوسع من كده. أنا

0: حقوق حفار.
1: كيف كانت البدايات وليه اخترت الراب على وجه الخصوص؟
0: صراحة ما متذكر كيف كانت البداية، لكن كانت قبل فترة طويلة شديد شديد شديد. وليه اخترت المزيكا؟ لأنه شنو يعني، هو جانب كده انت بتلقى نفسك قد تفضي فيه الطاقة السلبية والطاقة، يعني فيه مجموعة كده من الطاقات والأحاسيس الجامدة، يعني خاصة ان انت كمؤدي او انسان بتعمل مزيكا، يعني فهمت الحاجة دي اختصارا يعني موهبة، يعني انت زي الرسم كده، يعني انت الليلة انسان بترسم بتلقى نفسك في الرسم، انت انسان بتلعب كورة بتلقى نفسك في الكورة، فبالتالي انسان بيعمل مزيكا لقى نفسه في المزيكا فكمل على. يعني
1: الآن الساحة السودانية مليانة بالأصوات والرابرز اللي بيقدموا يعني أغاني مختلفة، شنو الحاب تضيفه في السين السوداني؟
0: ما عايز أضيف أي حاجة، أنا برأيي إضافة يعني. ف ما معروف أنا اللي حاضيفه شنو ولا أنا اللي حعمله شنو، لكن شنو أي حاجة في

0: لو سافرت عشان تمثل السودان في واحد من المهرجانات العالمية، ما هو التراك اللي حتختاره عشان يفهم العالم هويتك؟
1: يعني هو تراك قديم شويتين اسمه عيلة، عرفتها؟ يعني ده بيحكي يعني جزء كبير كده من الطريق، يعني المسيرة، يعني الطريق أنا مشيت فيه يعني بيحكوا منه جزء كبير. يعني تراك بيقول كنت وين لما الطريق مظلم، عرفت كلامي؟ يعني تراك كده يعني حكيت فيه حاجات كثيرة حصلت معي بطريقة كده مختصرة شديد، لكن التراك ده بالنسبة لي يعني بيعني حاجات كثيرة. يعني

بنفطر بندخ الشغل في اغاني الفات كان عشانه مجايد عشاني رئيس للشباب حسن المتعم مجاني.

0: لو طلب منك كتابة تراك راب بيلخص تاريخ بلدك في دقيقتين، من وين حتبدأ؟
1: والله صراحة كده الموضوع صعب شويتين، لأنه فكرة إنك أنت تكتب حاجة يلخص تاريخ بلدك الموضوع فيه حد ذات نفسه كده تحدي، يعني أنا البلد كلها بيها التاريخ، في تاريخ هسي حاليا كده قاعد يتسجل وفي تاريخ قديم، يعني الدنيا دنيا. لكن عموما كده هبدأ من هسي، لأنه دي الحياة الحاصلة قدامي، في أنا بقدر أعبر عنها بطريقة كده أفضل، لأنه هناك أنا قلت لك يا أمان انا بكتب الحاجه انا الحاسبها، فدي حاجات انا حاليا كده هي حاصله في الوقت الراهن وانا حاسبها، يعني فهيكون ان انا ادونها اكتبها هتكون طريقه يعني حاجه اسهل وفيها احساس اكتر.
0: وكيف بتولد الفكره الاساسيه للتراك؟ هل من موقف شخصي ولا بتراقب الشارع وبتختار موضوع من الشارع؟
1: طيب الفكرة الأساسية لأي تراك أنا عملته للآن كده الحاجة دي بتكون بالإحساس، لا مثلا من موقف معين، لا من ان انا اشوف الشارع، يعني بس حاجه كده انا بكون حاسس ان انا عايز اعملها فبعملها، يعني بدون ما احس كده انا بلقى نفسي كتبت التراك الفلاني لفلانه مثلا دسيت مان، يعني بس دنيا كده.
0: شكرا جزيلا الرابر كوكو على المساحه الجميله دي، على امل انه نتقابل في مساحه مختلفه.
1: شكرا شكرا راديو دبنجا على الاستضافه الرائعه دي، وزي ما قلت في البدايه انه يعني دي حاجه ظابطه جديد انه يكون في واجهه يعني بتغطي الجانب ده، لأنه في القديم قديم الأزل كانت الحاجة دي يعني زي ما بنقول الليلة مسفوها، يعني عرفت كلامي، ما في ناس كده كتار خاصة الفئة الكبيرة كبيرة السن يعني ما شغالة بالموضوع ده كتير، لكن في الفترة الأخيرة انتشر وبقى يعني واضح يعني بالنسبة للكبار والصغار، يعني الحاجة دي قد يعني بتسمع. فشكرا للاستضافة وبيس.

0: المحبة بتدفعك للعفو ليس من أجل الآخرين بل لتحرير روحك من ثقل الكراهية. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروسية وسريعة، تعمل على ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عقودا الى الوراء وليس سنوات فاض. بدي اتكلم برضو عن تاثير اغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لانه الاثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفاده من العالم جوا، في التجاره وارتفاع تكلفه الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الامداد السريعه والمساندات الانسانيه، تعقيدا لعمليه الاغاثه وزياده كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطره الدوله خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحته بتاعت الميزانيات والدوله وتطوير القطاع

0: رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
0: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية.

0: ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز صغار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطرح المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازمين. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل عزمة من ماسكر بامجرة. بنتكلم عن المو، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المو إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب، ده غلط شديد. يعني بنطالب الناشط إنه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم، تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6-3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشي الموية، ده غلط كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل فيه مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه ولك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر. يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العفة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزدلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، كلام ده ما صح. يعني بنناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
3: من الباب مجرى ماسكر المعفة للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة، ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700 في أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثه بتاعت امس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الازمه، لانه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخه كبيره ولا حاجه زي ده وما حصل على المويه. فالماء اساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعه ساعدونا بالمويه، ساعدونا بالمويه. فاطمه فضل جاسر، معسكر البامجرة المؤقت للاجئين السودانيين بالطينه جبل رباط.

0: وتمكنت من فتح الطريق الرابط بين هبيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التوكما. وأضافوا أن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هبيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
1: يا مزيب
2: عدو بجاي مفتي
1: الله أكبر
2: الله أكبر متحرك الشهيد محمد الأكرم متحرك مسك الختام الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى
1: الله أكبر
2: الله أكبر إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا دافق بمرحلة مرحلة للفاشل الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهبيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
3: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 هذا العربات العدو
4: للمصالح حقت القايد
3: قايدهم ذاته
4: الله
3: اكبر واحد منهم ما مر واحد منهم ما مر
4: عرباتهم
3: والان الحدود الجنوبية معهم.
0: قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورتقت شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إسر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إسر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
5: هي قردار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك تشكل عندنا، لكن يركب أن إحنا والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القضية يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
6: ما قبل خليها مصر مصر المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم لأنه كان اعتداءهم معليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر

0: عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
1: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور، ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وإذ كيش إذا تبقفوا يقول أنت القوات المسلحة يا قوات مسلحة تهاجروا قوات مسلحة تقتل أنت حسب إيه؟ فأي دولة في العالم تسمع أن الجيش بتاع البلد تقتل مواطني غير السودان ما ضربوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
1: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة، وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شيرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين رفضنا، لأن الاتفاقيات تفرش كل جان تدي ناس معينين سلطة.
1: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري، وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
3: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأن هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
1: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور، وأضاف في هذا الخصوص:
4: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
1: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات وعدت سلفا، وقال إنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
1: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57,000 موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
6: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة بالخصوص في كهرباء، إن المشكلة بالكهرباء يا يعني، وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من الوحوة صراحة.
1: وفي كسل شكى مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
7: أظن أننا قربنا، شايفين الوضع هناك؟ شايف معي؟
8: أنا هيهون وصلت مرحلة الطشاش من التحمل والإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
7: أمس يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى سوي، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
8: الله كريم علينا، نوصل وما نمر مولي سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Bon, bon. يا اخوي بسم الله يا اخوي، مالك الحمومة طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاقم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي؟
1: يا خلا لوبتا يا اخي، يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصراحه احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس المنطقه دي، نشوف اللي بيقدر يجلس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله، تصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والندوث يكونوا مستمدين في التعليم. فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية.
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين.
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى من الخدمة العامة.
5: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين، وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما تجددت.
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر.
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة.
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين.
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين، وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي.
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلا:
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق،
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور.
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور أنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل ونعود.
10: دبنجا، أخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا، وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر، الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات. في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين. نبدأ بالأستاذ وجدي صالح.
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل وزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من المسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية، وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود طرح الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات. الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر دي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في في القوانين الوطنية، يعني أربعة من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلعوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده الخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب. قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها. ده قبل الحرب. يلا إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة ستة يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة السابعة والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أمام تعيين تعيينات جديدة يعني. مع إنه هي الناس زاهدة في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين الامتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. اللي حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني الناس السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وأكثر طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم، 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتعجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتعجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير، كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم، وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقف الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وغيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف الدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله بنأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا هنكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانا قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026، ونؤكد للجميع إنه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، وإحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، هيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنمها كل أبناء أمورة الطلاب، وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحنوا لشهادة سودانية، لأن هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية، لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث بالأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام، فلذلك بنفتكر أنه هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة أنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات، جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحن ونحن التبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
17: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
19: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغة، هنا اللغة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية ممكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديها للتطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو مع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطفل، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه احنا قاعد نتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس الستة أسابيع برضو في الإرهاقات تانية في شلل الأطفال بندي جرعة تانية، طبعا أدينا جرعة في اليوم الأول بندي جرعة تانية بس ستة أسابيع دي اسمها جرعة رقم واحد. بعد الطفل اليتيم 10 أسابيع لازم أنت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل ياخذ الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخذ الجرعة رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات ثلاثه جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان اديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح معك اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا نقول هذه، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخ والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا، لا الحياه في بعض الاشياء البسيطه بتحصل الطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. من نصحهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكده بيعتبر ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعة فعل مع اللقاح للدولة عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة تودوه المستشفى والفحوصات دايرة قروش والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور أو نودوه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا دايرة أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو كان ممرض او بيقوم بيديك كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمت قبل كده ولا ما اطعمت؟ اطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.
18: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وإفاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
17: راديو دبنجا يقدم
20: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدقمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند الساعة 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة، احتلالة، ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدرن هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التقمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدرن عقب السيطرة على منطقة التقمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلن التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود

0: متحرك الشهيد محمد الأكرم متحرك مسك الختام. الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى.
1: الله أكبر
0: الله أكبر. إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
2: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
3: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 قناة العربات العدو
4: دين مصطفى حقت القايد
3: قايدهم ذاته.
5: الله
3: أكبر. واحد منهم ما مر
4: عرباتهم
3: والآن دخلوا الجنوبية معهم. الله
2: أكبر. قصفت قوات الدعم السري مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرب معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
6: هي قدار الإتحان والتمييز الرجال ما بيروا تنظوما تشكل وانتهى بإلاك شكل عندنا، لكن يركنا نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأن الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
2: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يعني ما بنخليها مصر وسط المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مثلا
2: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
8: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
2: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على

0: حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات. وأشار إلى أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شيرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجة إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات ذات فرش كل جنتك دي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلة فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج إنه الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وإن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
2: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضو مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضو إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ووصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج إن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف إن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له إن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في إنك أنت تحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل إنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: على كل، أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة أن فصل الموظفين يعد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان أنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
5: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، يعني بالخصوص في كهرباء، عندنا مشكلة بالكهرباء، يعني طبعاً عندنا معلومة بأنه سيستم طرفهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جداً جداً من الوحوة صراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف ذي عرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.

0: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في الأيام دي بيشهد قطاع التعليم الخاص بولاية الخرطوم جدل واسع حول التغييرات الأخيرة في المناهج الدراسية وما أثارته من ردود أفعال واسعة بين المدارس وأولياء الأمور والجهات التعليمية في ظل تحديات ما بعد الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة على المؤسسات التعليمية. وللحديث حول واقع التعليم الخاص وقضية المناهج المنقحة وتأثير القرارات الأخيرة على استقرار العملية التعليمية، يسعدني أن نستضيف في هذه الحلقة الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عوض أحمد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم والأمين العام لشعبة جبل أولياء، للوقوف على أبرز التحديات والرؤى المطروحة لمعالجة الأزمة وضمان مستقبل أفضل للتعليم. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد عوض في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجة، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم. أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي أشرنا لها في المؤتمر الأول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025، والتوصيات التي رفعناها إنه كثير من القضايا على الدولة أن تنتبه لهذه القضايا وأن تسعى لحلها لكي نطور من أداء وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة، المناشط، تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة، وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية، دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاعت تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة، وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب. تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاعت تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات.
1: بداية أستاذ أحمد عوض، عايزينك توضح لنا المشكلة المتعلقة بالمناهج المنقحة بالضبط شنو؟
2: هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية، والتعديل اللي حدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا أنه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك. إحنا عارفين أنه وفق قانون 96 أنه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك، هذه سلطة عليا بالنسبة له، هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة، شيء معروف وفق القانون 1996. ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا، وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله أكبر ونجيب الأطفال بتاعنا في المدارس، أبدا والله إحنا نفس يعني هذه بنكون عارفين إنه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الأسواق، معروفة يعني مطابع دي ومتخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي، وبتنظر نشرات هم ذاتهم متابعين، هم أصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين إنهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث إنه ما يخسروا معدين، ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد. وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات انه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات أنا ما أعرف، لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده. الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف، يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب، والخطاب بينزل للدرجات أدنى أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب، رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة، هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة، يعني معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بيقى واتساب وفيس. طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة، أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل. إحنا واضح إنه ما عندناش، يعني ما عندنا القصة دي، بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة، وده خلل يعني. فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع الشهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت، وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم مكان محضور يعني وبمحضر، ووضح من هذا الاجتماع انه ما في نشره او خطاب صدر بهذا الكتاب او هذه الكتب المنقحه، يعني ما في ما والله حسب كلام حسب افاده احد الموظفين بالوزاره يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني انه ما في خطاب طلع ولا في نشره صدرت بهذا المعنى. خلاص احنا في لادراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنه، هذه اللجنه تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن يشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأنه الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني، حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني، انت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز لك ولا منك انت لنا احنا، ما في. وده الشيء الطبيعي ما في هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات، ما فيش ما موجودة اصلا. طيب مين الاشار انه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل اوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب، حنوصل المدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى. يبقى أنت ليه دخلت نفسك في التجربة دي؟ دلوقتي ديل لا عندهم PDF لا عندهم خطابات كده، بس أنزلت بليل هذه الكتب بليل كده، والله يا جماعة تدرسوا الكتب دي. ده ما خطينا، تعالنا عاجل الخطأ ده، لكن أن نسوي في الموضوع بيبقى مشكلة، بيبقى إحنا ما حلينا مشكلة. ليه؟ لأنه أنا في المدارس الخاصة متضرر. إزاي متضرر؟ أو حي اشتريت كتب خسرت أموال، كان أنت ممكن هذه الكتب أنا أوجهها لحاجة تانية أو اشتري بقى الكتب اللي أنت عايزها يعني. الشيء الثاني أفقدت الثقة فيني أنا من التلميذ ومن ولي الأمر إنه والله المدارس الخاصة دي معناته تجيب لها كتب كده من السوق، الله اكبر درسها شوفنا دي يا اخي ده النصابين او ده بياكلوا قروش بالباطل. انا ما عملت كده يا اخي، انا معتاد انه بتعاون مع مكتبات متخصصه في المجال وهي عارفه انه الكتاب ده معتمد ولا معتمد، هي عارفه يعني، ولا صدرت لها انت ولا قلت لها اي حد في، واذا عندك طلعوا لنا اذا طلعته عداك العيب احنا الغلطانين. خطابتك طلع. الغريب في الامر طلع امبارح خطاب ما اعرف انه صحيح ولا مفبرك، ما في حد جاوبني لغايه اللحظه. هذا الخطاب بيتكلم بهم مصدر بتاريخ 11 اللي هو امبارح 10 على اساس انه هو خطاب، يعني احنا واضح انه اليوم غدا يعني او الان غدا، يعني انت كاتب لي خطاب بتاريخ 11 نزلته في الميديا ما جاني انا، وبالتالي بتعامل معه انه ده خطاب احتمال مفبرك يعني. والخطاب ما فيه اجابه، حتى الخطاب المفبرك ده والله الحقيقي ما فيه اجابه. انا ادرس ايه؟ ادرس اي طبعه؟ وين هي؟ ما فيش. والطبعات اصلا المنقحه دي في دائما بيحصل فيها نقاش ورشات عمل كده يعني، خاصه اللغه العربيه بتاعت صف سادس بتكون في حراك لمناقشه هذه الاضافات والمحذوفات وكذا، وفي خلاف اصلا. انا تخيل في كان لجنه كون السيد الوزير وزير التربيه وزير التعليم والتربيه الوطنيه الاتحادي بشان لجنه لمراجعه المناهج، وفيها كلام يعني فيها مشاكل، واعتمدت الوثيقه بتاعه 2013 والى اخره. في مشاكل هنا، ووضع البلد ذاته ما مستقره يعني. لسه احنا بعد ايام او بعد فتره عندنا قد يكون مجلس تشريعي بعد فتره، يعني خلي الامور تستقر وتعال غير، خلي الكلام ده يكون في جو وبمناخ كده فيه تداول. يعني احنا الجو بتاعنا ده جو حرب ودماء ومغزوفات وكده، وما في امكانيه لطباعه الكتب دي وكده، فما كان ده الوقت المناسب. انت كان ممكن تجنبنا هذه المشاكل، خاصه احنا منطلقين لعام موحد في كل الولايات اللي هو عام 26 27 اللي هينطلق في سبتمبر او في اكتوبر العام في القادم، يعني سبتمبر او اكتوبر بيكون في موحد اسمه عام موحد اسمه العام 26 27 كده، كل الولايات بتكون في مستوى واحد.
1: استاذ احمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب المدارس الخاصه ولايه الخرطوم والامين العام لشعبه جبل اولياء، وانت ما زلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج حديث اليوم، برضو عاوز انك توضح للمستمعين او لاولياء الامور بعد ما عرضت المشكله ووضحت الاسباب، تورينا مساهمتكم او مقترحاتكم شنو لحل الازمه ومساعيكم حتكون شنو.
2: احنا اقتراحنا ذهبنا زي ما قلنا واجتمعنا انه والله يا اخي الكتاب ده المغرد بتاع الصف السادس تجمد وندرس باللي بايدينا يعني، وكتب قديمه ومتوفره ونمشي بها يعني ونخلص بها في الحكومه ولا في الخاص، موجوده متوفره في الاسواق وفي المدارس الحكوميه وفي الخاص موجوده، وعشان ما نرهق الخزينه، وخاصه انه احنا بعد شويه حنمشي لعام موحد، والعام الموحد ده اللي هو 26 27 في سبتمبر المفروض كل الولايات دي تدرس بمنهج واحد. والله مش كده، انا متاكد انه حسي دلوقتي الولايه الشماليه حديثه عن بيختلف عن النيل، نهر النيل في مشكله، في مشكله، وكسلة تختلف عن كذا، متاكد انا من الكلام ده، في مشاكل والكتب ذاتها ما وصلت الولايات دي. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويعم السلام، وانه امورنا ان شاء الله تخطو للامام، وانه الناس ان تجود من اداء ومن عمله، وان نساهم جميعا في انه أن نصلح اماكن الخلل. وده الهدف، مش الهدف انك ان نتصيدك او ان ان, أن نقصد من ذلك ان نفشلك او نستهدفك، ابدا ابدا. احنا ناس معلمين ظلنا في المهنة دي، احنا ماشيين على 45 عام، وكثير من الزملاء احنا خلاص تشبعنا بالمهنية. قد يكون عندنا افكار وعندنا هوى سياسي قد ربما، لكن بالعمر ده بتبقى العملية بتاعتين للمهنة يعني خلاص بتبقى هي في كل جسمك في كل خلايا ان مهنة. انا عايز جانب خاص متعلق بأولادنا، مستقبلنا هنا في هؤلاء الاطفال تلاميذ والتلميذات والطلاب ديل المستقبل حقهم، يعني هم نصف الحاضر وكل المستقبل. إن شاء الله ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعبها ويوفق الجميع لما فيه الخير لنا ولبلادنا.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، على أن نعدكم بمواصلة النقاش حول هذه القضية الهامة التي تشغل العديد من الأسر السودانية. وإلى ذلك الحين هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
4: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر، قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة. احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا يقدم

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كندكات وميارم.
1: البنات جابن جواب قبول له الرضا. البنات جابن جواب قبول له الرضا.
0: كندكات وميارم.
2: مستمعون راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. ضيفتنا لحلقة الليلة الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة. أهلا ومرحبا بك أستاذة هالة في حلقتنا من برنامج كندكات وميارم.
3: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك أستاذة هالة، ونبدأ الحلقة بتقييم أوضاع النساء في السودان ونحن على أعتاب 3 سنين من الحرب، من حيث الانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء في السودان وأوضاعهم الاقتصادية بعد الحرب.
4: واحدة من الإشكالات الأساسية اللي عملتها الحرب في السودان إنها سلبت مننا قدرتنا على التواجد في المساحات العامة بشكل كثيف، وده نضال نحن خضناه لسنين طويلة جدا جدا. النساء تواجدوا في المساحات العامة واحتلوا مكانتهم في المجتمع بشكل متكامل. الحرب دي استهدفت النساء بشكل مركزي، وبالتالي استهدفت أي حراك مدني وديمقراطي، ويعني استخدمت أجساد النساء عشان تهزم المجتمعات المحلية وتهزم خياراتنا في إنه نحن يكون عندنا القدرة على إنه إحنا يكون عندنا أصوات وعندنا إرادة في إنه نحدد ونفاوض في شكل الجوفرنانس بتاعنا والشكل بتاع الحكومة اللي إحنا عايزينه. هي حرب بشكل أساسي اتصممت عشان تهزم أي خيار بتاع وكالة أو استقلال للسودانيين، وتحولنا لمجموعات مسترقة في داخل بلدنا، وبالتحديد النساء. النساء عانوا غير جرائب العنف الجنسي، الحرب سلبت النساء مدخرات، سلبت وظائف، سلبت أعمالهم الصغيرة، وسلبتهم الأمن والأمان، وخساراتهم دخلتهم في خسارات نفسية عظيمة جدا وكبيرة جدا جدا. التعافي مسألة معقدة جدا منها. حرمت النساء والبنات من التعليم. الملايين من النساء فقدوا فرصهم في التعليم، وأجيال من البنات فقدوا فرصهم في إنهم هم يكون عندهم علاقة بالمؤسسات التعليمية، اللي هي حاجة مؤسفة بالنسبة لبلد التعليم فيها بدأ قبل أكثر من 150 سنة. الحرب رجعتنا مئات السنين لورا. الحرب تسببت في زواج الطفلات، تسببت في إنه يكون في كمية من الأطفال محرومين من الرعاية الأسرية، تسببت في كمية من الأمراض المنقولة جنسيا والالتهابات وتصاعد أمراض الإيدز وغيرها، تسببت في ارتفاع نسبة وفيات الأمهات في أثناء الولادة نسبة لضعف الرعاية الصحية، تسببت في زيادة أعداد الناس الموجودين فقدوا المأوى بكميات مهولة. الحرب أفقدت المزارعات، أفقدت النساء القدرة بتاعتهم إنهم هم يقدروا يمارسوا حياتهم باستقلالية ويساهموا في الأمن الغذائي بتاع المجتمع بتاعهم يعني. ولحد كبير جدا جدا الحرب برضو شتتت جهود المجموعات الطوعية النسوية اللي اتبنت عبر عشرات السنين، فالتأثير كبير والتأثير بشع جدا جدا. زيادة نسبة الكراهية ضد النساء، ارتفاع الحصانة للمجموعات المسلحة، نسب العنف الجنسي الغير مسبوقة وغير طبيعية ظهرت في الحرب، وتطبيعه وعدم الرغبة في الكشف عنه. دي كلها حاجات مؤلمة جدا جدا. تجريم النساء دي كلها جزء من إشكالات الحرب.
2: شبكة صيحة لديها رصد متواصل ومستمر للانتهاكات اللي تعرضوا لها النساء طوال فترة الحرب. هل وثقتم مزيد من الانتهاكات في المناطق التي كان يسيطر عليها الدعم السريع وكانت مصنفة إنها مناطق مغلقة؟
4: الأوضاع النساء طبعا أوضاع يعني حقيقة يعني كارثية في المناطق تحت سيطرة الدعم السريع. احنا وثقنا لجرائم العنف الجنسي لحد كبير في جزء من المناطق، لكن في مناطق احنا ما عندنا وصولية لها، فما عارفين حقيقة الحاصل شنو في المناطق بتاعت شمال دارفور، الحاصل شنو في كردفان. ما عندنا معلومات كبيرة يعني. قاعد تجينا حالات من الأبيض، تجينا حالات من الدلنج، لكن في مناطق هي تحت كامل سيطرة الدعم السريع احنا ما عندنا وصولية لها. افتكر التقرير الأخير بتاع أطباء بلا حدود اتكلم عن انه هم عندهم عيادات في المناطق بتاعت جنوب دارفور بالتحديد، انهم هم في خلال سنة شافوا أكثر من 3700 أفتكر حالة بتاعت عنف جنسي، في معظمها حالات بتاعت اغتصابات جماعية. فهو وضع كارثي حقيقة، وضع كارثي يعني، وضع بشع يعني، استهداف للنساء بشكل غير مسبوق في تاريخ السودان.
2: تزايدت جرائم العنف تجاه النساء في السودان من قبل النظاميين، ودائما بيكون في إفلات من العقاب أو العقوبة بتكون مخففة. يعني في تقديرك لماذا هذا التساهل في قضايا حساسة تتعلق بحقوق النساء؟
4: المسألة دي برضو هي ما محصورة في مناطق الدعم السريع. العنف الجنسي متفشي والاستغلال الجنسي متفشي في المدن الآمنة، إذا كان في الخرطوم، إذا كان في الجزيرة، قاعد يحصل عنف جنسي وقاعد يحصل استغلال جنسي بشكل مقنن للنساء جراء الفقر وجراء عدم الوصول للأكل وجراء عدم وجود سياسات واضحة بتحمي النساء واستمرار الحصانة لحملة السلاح. برضو المسألة بتاعت اعتقالات النساء، مناطق الدعم السريع فيها مناطق كاملة قرى ومدن تحولت لسجون مقفولة، ما بحاصل فيها استرقاق منتظم، عمالة إجبارية، أم أم يعني أم حقيقة أم يعني عنابر بتاع التعذيب بتعرضوا لها النساء وجزء كبير جدا من المدنيين. المسألة بتاعت قبض النساء واعتقالهم برضو في المناطق بتاعت وسط السودان، في الخرطوم، في الجزيرة، في الشرق، في الشمال، دي برضو قاعد تحصل بانتظام. تهم التعاون لسه قاعد تحصل للنساء حسب خلفياتهم الثقافية والقبلية، وبرضو استهداف النساء الفقيرات. والمسألة زي ما قلت بتحت الاستغلال الجنسي تحديدا الطفلات، ودي حاجة بشعة بشعة جدا.
2: دخلت قوات الدعم السريع مؤخرا عدد من المناطق في النيل الأزرق، هل أنتم على اطلاع بأوضاع النساء في تلك المناطق؟
4: بالنسبة لأوضاع النساء في مناطق النيل الأزرق حتى الآن إحنا ما عندنا معلومات واضحة عن الحصل، غير أكثر من إنه من الأعداد المهولة بتحت النزوح، اللي هم الناس يعني حقيقة تابعوا نفس الطرق بتحت النزوح القديمة نحو الدمازين والروسيرس وكده. لكن ما لغاية هسه التوسيع يدا في بداياته بالنسبة للمناطق اللي دخلها الدعم السريع مؤخرا.
2: أستاذة، هل النساء في السودان دفعوا فاتورة كبيرة جدا خلال 3 أعوام من الحرب؟ معلوم إنه في دارفور العنف قديم، ودارفور شهدت الحرب قبل كل مدن السودان، ولكن بعد اندلاع حرب أبريل تجددت الحرب في دارفور بشكل أعنف، وتعرضت النساء إلى انتهاكات كبيرة جدا. هل اقتصر العنف على النساء فقط في هذه المناطق؟
4: أنا برضو عايز أتكلم عن أنه في جرائم عنف جنسي قاعد تحصل على الرجال وعلى الأولاد، ودي واحدة من الحاجات المؤلمة جدا تحديدا في دارفور. مع الأسف الناس ما قاعد تتكلم، وفي حساسية عالية في إثارة الموضوع ده، لكن ده واقع قاعد يحصل. إحنا مفروض يكون عندنا مؤسسات، يعني المجال الطبي بتاعنا مفروض يكون مؤهل لأنه يتعامل مع الحالات دي. حالات دي فيها إشكالات نفسية عظيمة، وفيها إشكالات جسدية كبيرة جدا جدا. فدي واحدة من البشاعات البرضو حاصلة، والمفروض إحنا نكون واعين بها إنه في نسب لا يستهان بها من الاغتصاب الحصلت للرجال وللأولاد.
3: شكرا لك الأستاذة هالة الكارب، المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي صيحة، كنت ضيفتنا اليوم على برنامج كنداكات ويارم. شكرا مستمعين الأعزاء على حسن الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا. كنداكات وميارم، إعداد وتقديم فاطمة بريمة.
1: البنات جاب الجواب قبول لهن رضا.
0: كنداكات وميارب.
5: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. انفجارات غامضة تهز مدينة كسلا فجر اليوم وتتسبب في مقتل شخصين واحتراق شاحنة تحمل مواشي غربي المدينة. طرد مئات المعدنين الأهليين من مناجم في البحر الأحمر بعد الاعتداء على مواطن، وحملة تفتيش واحتجاز تطال مواطنين في بورسودان. تدخلات أهلية تفلح في احتواء توترات في منجم تعدين بالبحر الأحمر ودعوات الاحتكام للقانون. حركة العدل والمساواة تحذر من أي هدنة هشة وتطالب بالاستناد إلى مبادئ إعلان جدة. حركة العدل والمساواة تدعو لآليات إنصاف تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود الحربي. أمجد فريد الانشقاقات تضعف الدعم السريع، وإنهاء وجودها يمكن أن يتم سلميا عبر التفاوض. خالد عمر يوسف استقبال المنشقين من الدعم السريع يهزم مصوغات رفض الحل السلمي التفاوضي. مناوي يرحب بأي منشق عن الدعم السريع ولو كان حميتي، وينفي أي خلافات بين الجيش والمشترك. كيان غاضبون بلا حدود يرفض تحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم ويدعو لتقديم المتورطين إلى العدالة. لجنة حكومية توصي بفصل 57,000 عامل وموظف في الحكومة الاتحادية بما يعادل 60% من العاملين. مجموعة محامي الطوارئ تعتبر قرار تقليص العاملين بالحكومة الاتحادية مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وزارة الصحة السودانية تعلن رفع حالة التأهب الصحي في جميع المطارات والمعابر عقب ظهور حالات جديدة من فيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا. فريق من وزارة الصحة الاتحادية يتحرك لاحتواء مرض التهاب الكبد الفيروسي في إقليم النيل الأزرق وولايتي الجزيرة وسنار. استئناف رحلات الخطوط الجوية السودانية لنقل الحجيج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بعد توقف استمر لتسعة أعوام. السعودية تعلن أن اليوم الاثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، الآن يكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو. ارتفاع كبير في أسعار الأضاحي ليتراوح بين 750,000 إلى 1,800,000 جنيه. نزوح 3,800 شخصا من قرى خور حسن وأبيجو في محافظة الكرمك بقليم النيل الأزرق. حكومة تأسيس وقيادات في تحالف صمود تدين الهجوم الإيراني على محيط محطة براكا للطاقة النووية في الإمارات. وزير الخارجية: السودان شهد دمارا واسعا طال المناطق السكنية والمؤسسات العاملة جراء الحرب. مساعد وزير الخارجية المصري: التصعيد العسكري وتدفق السلاح يعقدان جهود الهدنة في السودان. عبد الواحد نور يكشف عن اتصالات وزيارات إلى 7 دول ومنظمات دولية لبحث سبل دعم المتضررين من الحرب. شكاوي من أزمة سيولة حادة في الخرطوم بعد انتهاء مهلة استبدال العملة. نهر النيل تصدر قرارا يقضي بإنهاء اليوم الدراسي عند 10:30 صباحا استجابة لموجة الحر الشديدة. مرضى الفشل الكلوي بمركز غسيل الكلى في الفاو يضطرون للسفر إلى القضارف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. حريق يقضي على 95 منزلا كليا وجزئيا في قرية قوسطويل في كليمندو بشمال دارفور الأسبوع الماضي. ولجنوب دارفور: الدعم السريع احتجزت واعتقلت أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعتهم من الوصول لمراكز امتحانات الشهادة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في الدكمة بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57,000 موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف ايش لونه، طيارة احتلاله ما نعرف، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة التكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا. ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج أن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم 18 الاثنين الساعة 12 هذا العروات العدو
5: للمصالح حقت القائد
4: قائدهم ذاته.

0: قصفت قوات الدعم السريع مواقع بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أمس الأحد باستخدام طائرات مسيرة. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن القصف استهدف تجمعات عسكرية في منطقة خورطقة شرق مدينة الأبيض، مشيرة إلى مشاهدة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف. تصاعدت حدة التوتر في ولاية البحر الأحمر خلال اليومين الماضيين إثر الاشتباكات التي جرت في منطقة البير بأرياب إثر اعتداء معدنين أهليين على أحد السكان، ما أدى إلى قيام المواطنين بحرق معسكر المعدنين. وحملت أمانة شباب قبيلة الأمرأر في بيان أجهزة الدولة مسؤولية ما يحدث في مناجم أرياب للتعدين، فيما أعلن ناظر عموم قبائل الأمرأر استتباب الأمن في المنطقة. وأضاف مواطنون في المنطقة في هذا الخصوص:
1: هي قدار الإتحاد والتمييز الرجال ما بيروا الحكومة تشكل والإتحاد بيلاك تشكل عندنا، لكن غير كده نحن والله بنقبل الآخر بنهيب السودان كلنا حالتنا واحدة. وأنا الله يفتلع قبل يومين كانت معلولة القديرة يوم الخميس
0: بدوره استنكر ناظر عموم قبيلة الهدندة ومحمد الأمين ترك اعتداء المعدنين على أحد أبناء منطقة الرياب، وطلب بالاحتكام إلى القانون ومغادرة المعدنين للمناجم، مبينا أن الاعتداء تضمن التشهير والإساءة اللفظية، وحذرا من أن تنحو الأحداث منحة جهوية. وأضاف في هذا الخصوص:
2: يعني ما قبل خليها مسألة المجتمعات ونكبرها، ولكن المعتدين لابد أن يغادروا هذه المناجم لأنه كان اعتداؤهم معليش لو ضرب زول يضرب زول زول حتى يقتل زول. لكن مسألة
0: في ذات السياق طلب مؤتمر خريجي شعب البجا اللجنة الأمنية بإصدار قرارات تمنع أي تحرك أو دخول عربات قتالية من الحركات المسلحة إلى مناطق التعدين، مشيرا إلى وجود عدد كبير من العربات القتالية التي تحمل دوشكات. كما شدد في بيان على محاربة مظاهر التفلت والنهب والسرقة للعربات، ودعا إلى مراجعة الوجود الأجنبي وضبطه بالوثائق والمستندات لمن يرغب في ممارسة التعدين. اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان 6 مدنيين بينهم 5 نساء وسط اتهامات باستهداف أفراد من مكون محدد. وأفاد أقارب المعتقلين راديو دبنج أن الخلية الأمنية بمدينة الأبيض اعتقلت الأشخاص من داخل سوق أبشرة أثناء تسوقهم، وذلك قبل أكثر من أسبوع، حيث جرى اقتيادهم إلى السجن دون إعلان رسمي عن أسباب الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة إليه. أمهل أحالي منطقة السراج بطرابلس في ليبيا، حيث يوجد مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فترة محدودة لإغلاق مقر المفوضية في إطار حراك ليبي يرفض ما يسمونه بتوطين السودانيين. وقال مالك الدجاوي رئيس منظمة الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية لراديو دبنجا إن العدد الكبير للاجئين أصبح يمثل تحديا للسلطات الليبية مع انتظام رحلات العودة الطوعية جوا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر، عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق.
0: دعا عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان إلى تأسيس جيش موحد جديد بعقيدة قتالية ترتكز على حماية المواطنين والدستور. ووصف خلال مخاطبته لقاء جماهيريا في طويلة بشمال دارفور الأفق بأنه مسدود، وقال إن الإسلاميين ما زالوا يصرون على التمسك بالسلطة وتفريغ الميليشيات، وسخر من الحديث عن الوقوف مع القوات المسلحة التي اتهمها بقتل مواطنين بالطيران والطائرات المسيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: والجيش إذا تفقفوا يقول أنت القوات المسلحة يا قوات مسلحة تجاجروا قوات مسلحة تقتل أنتوا أسفيري في أي دولة في العالم تسمعوا أن الجيش بتاع البلد تقتل المواطنين غير السودان بطلوا المواطنين بالطيران والمسيرات.
0: ومن جهة أخرى جدد الدعوة إلى حوار سوداني سوداني شامل يشمل جميع المكونات والأطراف لمعالجة جذور الأزمة ووضع دستور جديد يضمن المساواة. وقال إن اتفاقيات أبوجا والدوحة وجوبا أدت إلى تفتيت السودان وزيادة الانقسامات، وأشار إلى

0: أن الحركة زارت الاتحاد الأوروبي وسبع دول من أجل توفير المساعدات للنازحين. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقفتنا كل الاتفاقيات الجزئية، مثلا اتفاقية أبوجا 2006 واتفاقية شرك 2007 والاتفاقيات الفاتت من الدوحة إلى أروجا إلى اتفاقية جوبا إلى كل هذين ربطنا، لأن الاتفاقيات تفشلت أن تدي ناس معينين سلطة.
0: قالت حركة العدل والمساواة السودانية إن كل انشقاق في قوات الدعم السري يمثل تطورا مهما في مسار المعركة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته إن المسؤولية الجنائية والحقوق الخاصة للضحايا لا تسقط بالتقادم. ودعت الحركة إلى تبني منهج يوازن بين ضرورات تفكيك التمرد ومتطلبات الإنصاف عبر آليات تشمل المسارات العدلية دون الإضرار بالمجهود العسكري. حذر كيان غاضبون بلا حدود من الازدواجية التي قال إنها تهدد العدالة، مشيرا إلى استقبال المنشقين من الدعم السري وإصدار أحكام على مواطنين بتهمة التعاون مع الدعم السري. وأعلن رفضه اتخاذ الحديث عن العودة إلى الوطن غطاء لإسقاط المحاسبة، محذرا من الإفلات من العقاب وتحويل الاستسلام إلى بوابة لغسل الجرائم أو منح القتلى فرصة جديدة بلا حساب. أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية جنوب دارفور حافظ عمر اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية لانعقاد امتحانات الشهادة السودانية بالولاية، مشيرا إلى جاهزية المراكز لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد يوم 4 يونيو 2026. وقال حافظ لراديو دبنج أن الأيام المقبلة ستشهد تسليم أرقام الجلوس للطلاب، وأن هناك مراكز طوارئ بنيالة مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال الإجراءات لتمكينهم من الجلوس للامتحانات. وأضاف لراديو دبنجا:
2: إحنا فقط الآن منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. إن شاء الله الأيام القادمة إن شاء الله هنعمل إعادة، هنسلم طلابنا أرقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنبدأ في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ. الزول ما سجل وجدار يمتحن برضه، إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه هنالك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام.
0: كشف المحامي حاتم الياس عن منعه من استلام جواز سفره السوداني رغم استكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم، متهما السلطات في بورسودان باتباع ما وصفه بإجراءات إدارية للتحايل على قرارات الحظر المباشر بحق بعض المعارضين أو المحسوبين على أطراف سياسية وعسكرية. وقال الياس في تصريح لراديو دبنج أن السلطات امتنعت عن تسليم الوثيقة، وأضاف أن اتصالات لاحقة مع جهات أخرى أوضحت له أن جوازه محظور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: لو بقيت أي حاجة أصلا ده ما مبرر في أنك تتحرمني من أوراقي الثبوتية كمواطن سوداني. فالحصل أنه تم يعني حظر جوازي بعد ما قدمت له ودفعت القروش رفض استخراجه، وهذه هي قالوا حظرناه.
0: تواصلت ردود الأفعال حول أداة اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية لمراجعة أوضاع العاملين في الخدمة العامة الاتحادية، حيث تضمنت التوصيات التي تم تسريبها للإعلام فصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، أي ما يعادل 60% من الخدمة المدنية. ووصف المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين وجدي صالح هذه الإجراءات بأنها مجزرة حقيقية للخدمة العامة، معتبرا أن التوصيات والقرارات أعدت سلفا، وقال أنه لا يمكن عقلا مراجعة ملفات العاملين في الخدمة العامة الاتحادية خلال شهر واحد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المعنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثار هذه القرارات على مجتمعات.
0: حذرت مجموعة محامو الطوارئ من تنفيذ توصيات بفصل 57 ألف موظف، مبينة إنه فصل الموظفين يعاد مساسا مباشرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم. وقالت في بيان إنه أي حديث عن امتيازات أو تعويضات مرتبطة بالمعاش المبكر يظل محل شك جدي في ظل التجارب السابقة منذ اندلاع الحرب. أجبر انقطاع التيار الكهربائي 40 مريضا بالفشل الكلوي على السفر من مدينة الفاو إلى مركز غسيل الكلى في القضارف، وقال مرضى إنهم يعانون من السفر المتكرر لإجراء عمليات الغسيل. وأضاف أحد المرضى في هذا الخصوص:
5: والله قاعدين نعاني معاناة شديدة، إن بالخصوص في كهرباء عندنا مشكلة بالكهرباء، يا وطبعا عندنا معلومة بأنه سيستم ضرهم بيزور الكهرباء، ونتمنى يعني من الناس تجيب فيه، محتاج المركز محتاج وقفة شديد جدا جدا من إنه بصراحة.
0: وفي كسل شكا مرضى من توقف مركز غسيل الكلى تماما بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر الوقود اللازم لصيانة المولد الكهربائي. اتهم والي ولاية جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بورسودان بشير مرسال حسب الله قوات الدعم السريع باحتجاز واعتقال أكثر من 500 طالب وطالبة ومنعهم من الوصول إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية بالولايات الآمنة. وقال إن حكومة الولاية تمكنت من إجلاس 1309 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة السودانية بولاية نهر النيل وحدها. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت المملكة العربية السعودية إنه اليوم هو أول أيام شهر ذي الحجة، وإنه يوم الثلاثاء المقبل هو يوم الوقوف بعرفة، بينما يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء. من جانبهم شكى مواطنون من مختلف الولايات من ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث تراوح سعر الأضحية بين 750 جنيها إلى 1500 جنيه. بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا بقية البرامج.
6: أظن أنا قربنا، شايف لي الورق هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل هناك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
7: أمك يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
6: الله كريم علينا، وصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لفريقه يا أخي.

0: علي علي ما ما تا علي ما تا
1: هون هون هون بسم الله يا هون مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحجر ما وقفت
1: الحمد لله اذا حلت استمرت اكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا اخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار ايواء ومنازلين والله اعلم الله اعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني اسمع نحن لازم نشوف طرق اسعافيه لموضوع القرايه ده هي هي اسمعني انا جاتني فكره هوي هوي
1: يا اخي
0: هوي انت نمت ولا يا اخي
1: يا اخي نمت يا اخي يا اخي انا تعبان من المشي احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كبتين تعبان يا اخي من المشي كده الصباح احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط وبلدنا نتظلم ويسوي الحرب والنجوح يكون مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 في الجولة دي أعدينا لكم المواد التالية ردود فعل مستنكرة لقرار الحكومة بتقليص أعداد العاملين في جهاز الخدمة المدنية
3: حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين
4: هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة
5: يعني قبل الحرب كان الكشوفات المرتبات دي كان بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات ومجددت
2: الصحفية درة جنبو تتحدث عن احتجازها في المطار وإبعادها من مصر
6: أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة
2: مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي يهدد المعلمين
7: تهدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي
2: ومع بداية العام الدراسي أوضاع المعلمين في ولاية كسلة
8: عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق
2: واكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية بولاية جنوب دارفور
9: إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعدادتنا لهذا الامتحان
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة فاصل ونعود
10: دبنجا أخبار لكل السودان
2: أهلا بكم مرة أخرى أعلنت الحكومة عن قرارها بتقليص أعداد العاملين في الخدمة المدنية بنسبة 60% تقريبا وإحالة فئة منهم للمعاش المبكر الأمر الذي أثار استنكار أهل القانون وخبراء النقابات في هذا المحور يتحدث لدبنجا الأستاذ وجدي صالح المحامي واثنين من الخبراء النقابيين نبدأ بالأستاذ وجدي صالح
4: يعني في البداية خلينا نشوف أول حاجة ما بين صدور القرار بتاع تشكيل اللجنة من قبل وزير العمل والفراغ من أعمالها في خلال فترة لا أقل من شهر. أقل من شهر فرغت من أعمالها، وبمعنى أنها راجعت كل ملفات الخدمة العامة الاتحادية أو العاملين على المستوى الاتحادي، وصدرت بهذه التوصيات التي تحيل فيها ما يزيد عن 60% من العاملين بالخدمة العامة إلى التقاعد تحت أي مسمى من مسميات التي أشارت إليها اللجنة. في تقدير هذه مجزرة حقيقية للخدمة العامة، وأعتقد أن هذه اللجنة أيضا لم تعمل، وإنما كانت هذه التوصيات التي خرجت بها اللجنة والقرارات التي خرجت بها اللجنة قد أعدت سلفا، لأنه لا يمكن ولا يمكن قبول ذلك عقلا أن هذه اللجنة تم تشكيلها في 19 أبريل لتفرغ من أعمالها وتعلن عن نتائجها في يوم 16 أو 17 مايو. يعني هذه يعني حقيقة مهزلة وتدمير لما تبقى بالخدمة العامة. نضيف إلى ذلك أنه يمكن أن تكون هذه الكشوفات التي أعدت فيها تصفيات لآثار هذه الحرب الإحالة للتقاعد أو للمعاش أو لإلغاء الوظيفة تحت تلك المسميات لكل الذين خالفوا السلطة أو سلطة الأمر الواقع الموجود الآن، وبالتالي ستكون آثار هذه القرارات كارثية على مؤسسات الدولة ومؤسسات الخدمة. بالطبع إذا كانت هنالك دراسات حقيقية توضح مدى التكدس داخل الخدمة المدنية وهنالك معايير للتخفيض، هذه المعايير لا يمكن أن تتم بقرار واحد، ولا القرارات تتخذ بهذا الشكل الجماعي أن تتخلص من 60%. أنا لا أتحدث حتى عن التكلفة المالية والأعباء المالية التي ستكون على الخزينة العامة، ولكن أقول هنالك أعباء وآثار كارثية اجتماعية وأيضا أعباء وآثار كارثية حتى على الخدمة المدنية ودرجات أدائها، لأنه حتى معايير هذه اللجنة غير واضحة في التخلص من الذين تم التخلص منهم بالمعاش لأداء 20 سنة في الخدمة وأن يكونوا بلغوا 50 عاما، وبالتالي هؤلاء أيضا يمكن أن يحسبوا من ضمن الكادر المؤهل والقادر على العطاء، يعني كان يمكن أن تستفيد منهم الدولة. على كل أنا أقول في ظل هذه الظروف كل القرارات التي تصدر من سلطة الأمر الواقع غير مبنية على دراسة تحكمها اعتبارات أمنية واعتبارات سياسية، للأسف الشديد ستؤثر على مستقبل البلاد وعلى مستقبل مؤسساتنا المهنية، وأيضا ستؤثر على المجتمع ولديها تأثيرات اجتماعية كارثية، سواء كانت من حيث المسؤولين بهذه القرارات أو آثر هذه القرارات على مجتمعات أو مجموعات اجتماعية معينة داخل البلاد.
2: وتحدث لراديو دبنجا في هذا المحور أيضا الخبير النقابي محمد علي خوجلي.
11: السلام عليكم ورحمة الله. ما بنقدر نقول إنه هدف الإحصاء دي بالقرار 22 أمر يعني اقتضاه الإصلاح الإداري والاقتصادي لسبب بسيط جدا، إنه إعلان الهدف الحصر هو خفض العمالة، فكيف يعني تم التوصل إلى وجود ترهل الوظيفي أصلا يطلب الخفض دي. في نقطة تانية، إذا شفنا المهام واختصاصات اللجنة بنلقاها هي بتخالف القوانين الوطنية، لأنه أصلا خفض العاملين ولا فصلهم الجماعي بيتحددوا القوانين ما اللجان، وعنده معاييره الدولية المفروض الناس يلتزموا بها، ودي بتصهر لي في تطبيق الاتفاقيات المصادق على السودان نفسه، سواء كان الاتفاقية 98 عن المفاوضة الجماعية أو 144 الشراكة الثلاثية. ثلاثة، ما بتتضمن عضوية اللجنة ممثلين للموظفين والموظفات، الدفع بأنه ما في نقابات أو منع المسجل التنظيمات للجان التمهيدية من الأعمال التنفيذية وإلى آخر الكلام الممكن يتقال، ده ما عنده محل، يعني لا محل له أصلا، يعني لأنه يستطيع الموظفون والموظفات اختيار ممثلين على الأقل على مستوى القطاعات محل الحصر لدي يعني والإحصاء والخفض ده بشكل مباشر. والحكاية دي عندنا حتى في القوانين الوطنية، يعني 4 من غير المعلوم إنه الإحصاء ده أو الخفض الحصري ده أو الخفض يعني حصر على الموظفين والموظفات اللي بيصرفوا مرتباتهم من الحكومة بالفصل الأول. الكلام ده ما تقال. هل معنى كده إنه الموضوع ده بيخص جميع العاملين؟ لأنه المعروف إنه هناك مؤسسات كبيرة وأكثر من 37 يعني مؤسسة مستثناة من الخضوع للهيكل الراتبي الموحد ده، بيطلقوا عليهم بيسموها ذات الموارد الذاتية، هل خاض على الحصر ده للخفض ده ولا لا؟ في النقطة الخامسة شايف يعني من جهة تانية إنه الحصر ده والإحصاء زي ما يتقال في القرار نفسه للقوى العاملة بيكون عن طريق الملفات الخدمة والأوراق الرسمية وكذا، ودي نتيجة معروفة سلفا، هي نتيجة مزيفة، ونتيجتها إنه في بتصير لي ترهل في القوى العاملة. والحكاية دي قديمة جدا ولها سنين في السودان، وقاعد تكشف تقارير المراجعة يعني كلها قبل الحرب، قبل الحرب يعني قبل الحرب الكشوفات المرتبات دي كانت بتتضمن الناس الميتين وبتتضمن الناس اللي انتهت عقودات وما جددت وبتتضمن المستغلين من الخدمة ولا مفصولين وبتتضمن العمالة الشبح اللي هي ما لا وجود لها، لا وجود لها، ده قبل الحرب. يا الله إذا نحن جينا نحصر الآن يعني بالطريقة القديمة نفسها دي بتكون أكثر تضخم، لأنه أنا عندي شهداء وعندي ناس موتى بسبب الحرب، عندي مفقودين بسبب الحرب بآلاف، وعندي ناس اختاروا الهجرة ولا منتظرين ذات اللجنة ده منتظرين اللجنة ولا غرارة ولا يحزنون، خلاص خلوا السودان ذاته. فدي واحدة من النقاط ذات الأهمية، يعني قصة الورق والملفات دي. يعني النقطة 6 يعني التوصل إلى نتيجة إنه يوجد ترهل وظيفي نفسها يعني هنا أو هناك برضو نتيجة زائفة مقدما كذب، لأنه أنت عشان تتوصل للنتيجة دي معناها أنت الحتات دي كلها اتغررت بشأنها، هي عندها هياكل تنظيمية، عندها قوة عاملة محددة بتشغل الوظائف بتاعتها، عشان بعد ذلك تشوف الموجود عندك الليلة وفي نقص ولا في زيادة. وأنا أفتكر الكلام ده كله ما متوفر الآن، يعني ما متوافر اليوم بأي شكل من الأشكال. في النقطة 7 والأخيرة أفتكر أنه على أصحاب المصلحة أو الناس اللي بيمثلوهم ممكن هم يختاروهم الطعن في القرار ده أمام القضاء فورا يعني، وطلب وقف تنفيذه في خطوة أولى، وفي خطوة يعني مصاحبة إنه على أصحاب المصلحة ديل والنقابات المستقلة بالذات النقابات تحت الحماية الدولية إحاطة منظمة العمل الدولية بما يجري وطلب عونها الفني بما في ذلك تقديم الشكاوى. وشكرا محمد علي خوجلي.
2: ونختتم هذا الملف بحديث الخبير النقابي الأستاذ محجوب كناري.
3: القرار الوزاري بتشكيل لجنة لتقليص عدد العاملين بيعكس حالة الحكومة وتوجه حالة الحكومة إنها هي عايزة عن الإيفاء بمتطلبات تجاه العاملين، وتوجهها هي الخدمة المدنية أساسا مبذولة لخدمة الشعب، والحكومة زاهدة في ذلك ولا تريد تقديم خدمة للشعب. ده باختصار. في وقت بيتنادي فيه الحكومة بأعلى صوتة المواطنين إنهم يعودوا عشان يعمروا البلد ويعودوا عشان يستقروا، بتفصل أعداد كبيرة منهم وبتكفل الباب أمام تعيينات جديدة. يعني مع إنه هي الناس زادت في خدمة الحكومة لأنه ما بتدي مرتبات، لأنه المرتب الشهري لا يكفي ليومين أو ثلاثة أيام يعني حقيقة. فهي دي حملة زي ما قال بشرى الفاضل، حملة عبد الغيوم الانتقامية، حملة لتصفية عدد كبير من الغير مرغوبين في الخدمة المدنية وتثبيت الناس اللي كانوا ماخذين امتيازات في السودان وزيادة امتيازاتهم دي، وتثبيت دعائم الفئات الحاكمة يعني من المؤتمر الوطني والحركات المسلحة في الخدمة المدنية، حتى إذا لو حصل أي تغيير يكونوا هم موجودين في مفاصل الخدمة المدنية. وده قرار لا بد أن تتم مقاومته يعني وبقوة.
2: احتجزت السلطات المصرية الصحفية السودانية درة جنبو لمدة 16 ساعة قبل إعادتها إلى الوجهة التي جاءت منها العاصمة القطرية الدوحة. على هذه الخلفية تحدثت درة جنبو لراديو دبنجا.
6: موقف السلطات المصرية معي في مطار القاهرة ما ممكن تبريره بأي حال من الأحوال، لأنه أنا استوفيت الإجراءات المطلوبة وقمت بكل الحاجة اللازمة، ومن ضمنها ما هو بالضرورة يخليني مفترض أكون مريض على جميع الأجهزة الأمنية وتقرر. لكن أنا بالنسبة لي هي عملية نصب واحتيال زائد محاولة إهانة لأي شخص رافض الحرب في السودان وبيشتغل على أنه تتوقف وتنتهي مأساة السودانيين. دي حاجة ما حتغير من موقفي بالتأكيد ولا من موقف الناس في نفس صفي وجبهتي، وبالضرورة حنستمر في نضالنا وجهدنا عشان نوقف الحرب في السودان. حيحصل انه الحرب لابد في يوم تنتهي، لكن المواقف الزيدية هي اللي بتخلد، مواقف البلدان التانية وسلوكها تجاه الحرب.
2: طالب ناشطون ليبيون في طرابلس بترحيل مقر المفوضية السامية للاجئين من منطقة السراج. مزيد من التفاصيل في حديث مالك الدجاوي رئيس منظمة الهجرة غير الشرعية بليبيا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أمهل أهالي منطقة السراج بطرابلس التي يوجد بها المقر أو مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدة قصيرة لإقفال المقر. يأتي ذلك في لتحريك بعد تحريك النشطاء لحراك يسمى حراك لا للتوطين. وفي ظل هذا طبعا السودانيين موجودين منذ قرابة 3 أعوام، والسودانيين اللاجئين عددهم يتجاوز أو قرابة يعني مليون، هذا من النازحين الجدد. وكان يوجد يعني السودانيين يعني كانوا يعني مقيمين يعني حتى هم قرابة المليون. وأتوا طبعا السلطات الليبية استقبلت اللاجئين وأدمجت الأطفال والطلبة والطلاب حتى الجامعيين، أدمجتهم يعني في المدارس والجامعات وكفلت لهم طبعا العلاج ويتمتعون بجميع الحقوق. وحتى الشعب الليبي يعني حتى هو يعني استقبلنا استقبال يعني او استقبل اللاجئين السودانيين. لكن طبعا العادات كثيره جدا بالنسبه لي. بعد ذلك طبعا النشطاء السودانيين طلبوا يعني تسيير الرحلات للعودة الطوعية، وبالفعل تم يعني حصر على أكثر من 14,000 سوداني تسجيلهم، 14,000 يعني كانوا ينوون يعني العودة لأرض الوطن. وبعد ذلك طبعا السلطات قامت السلطات الليبية بتأجير، أو الدولة الليبية هي حكومة الدبيبة بتأجير سفن، لكن للأسف طبعا برضو قامت أو اندلعت المشاكل في أول حرب مضيق هرمز، فطبعا السلطات المصرية لعبور السفن يعني طلبت يعني مبالغ خيالية. الآن يعني حسيروا يعني رحلات، يعني تم تحويلهم إلى رحلات عبر الجو. هسه اليوم اليوم الجمعة في يعني الرحلة الخامسة اليوم ذهبت إلى السودان.
2: على إثر الإضراب الذي نفذه المعلمون بمحلية مروي، أطلق مدير المرحلة الثانوية ما اعتبر تهديدات بحق المعلمين بغرض دفعهم لرفع الإضراب. حول هذه التهديدات تحدث لراديو دبنجا الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين.
7: تهديد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي للمعلمين والمعلمات بمدرسة مروي ثانوية بنات، بنعتقد أنه هذا التهديد هو واحدة من الممارسات التي تتم لإجبار المعلمين والمعلمات بعدم المطالبة بحقوقهم. فقد هدد سيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي المعلمين وقال لهم أنا جاي عشان أفرتككم، دلالة على أنه حيستخدم سيف النقل التعسفي للمعلمين وخاصة للمعلمات، باعتبار أن هذا الإجراء يمكن أن يثني المعلمين عن مواصلة الإضراب. بنعتقد أنه ما فعله السيد مدير المرحلة الثانوية بمحلية مروي هو عبارة عن إرهاب وظيفي، هو محاولة لكسر إضراب المعلمين، محاولة لمنع المعلمين من ممارسة حقهم الدستوري، الحق اللي أقراه الدستور والقانون واللي أقراه كذلك كل المواثيق والمعاهدات الدولية اللي أقر عليها السودان، فيما يضع السيد المدير في خانة المنتهك لهذه الحقوق. نحن بنطالب وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية بإجراء تحقيق فوري في هذا السلوك، وإذا ثبت هذا الحديث الذي قاله السيد المدير للمعلمات والمعلمين يجب محاسبة هذا المدير. كما نؤكد إنه هذه الأساليب ما بتزيد المعلمين إلا تمسك بحقهم في العيش الكريم وإصرار على مواصلة النضال السلمي من أجل الحقوق وحقوق المعلمين وكافة الحقوق. المدير كان ينبغي عليه إنه يطالب بحقوق المعلمين بدل من محاولة إرهابهم، كان عليه إنه يحس بما يعانيه المعلمون من أوضاع اقتصادية صعبة أثرت عليهم، وما يكون نصير للظالم وما يتجاهل ما يمليه عليه موقفه الأخلاقي باعتبار أنه هو معلم قبل أن يكون مدير. الممارسات دي بالتأكيد ما حترهب المعلمين، وبالتأكيد الحقوق ستنتزع، وعندها سيجد كل من اختار الوقوف ضد المعلمين نفسه أمام موقف أخلاقي وتاريخي ما بتحميه سلطة ولا منصب.
2: ونبقى مع ملف التعليم. في كسلة بدأ العام الدراسي الجديد وسط شكاوى من المعلمين حول تأخر مرتباتهم وعدم حدوث أي زيادات في المرتبات تتوافق مع تكاليف المعيشة. الأستاذ سيد عبد الرحمن تنبه رئيس لجنة المعلمين بكسلة تحدث لدبنجا حول هذا الموضوع.
8: إن التعليم ضرورة حياتية وليس ترفا، وبه يغاس تقدم الأمم وازدهارها، والأمة التي تكرم معلمها هي أمة قد امتلكت أسباب النهضة. أعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية كسلة أن اليوم 17/5/2026 هو اليوم الأول لبداية العام الدراسي ومدته 134 يوما، وفي السنة الواحدة يدرس طلاب الولاية عامين دراسيين هذا الإعلان جاء صادما، لأن هنالك مشاكل لا بد من حلتها. واحد، عدم انتظام المرتبات وعدم صرفها لشهور عديدة، عدم تعديل المرتب بما يتماشى مع السوق، إذ أن معلم الدرجة الأولى لا يتجاوز راتبه $40. ارتفاع تكلفة المواصلات، إذ أن المرتب كاملا لا يفي المعلم الذهاب والعودة من المدرسة إلى البيت. وزير التربية الحالي وفي وقت سابق دعا إلى تقديم الواجبات على الحقوق، ووصف المطالبون بحقوقهم بأنهم نشاز، ومعلمو الولاية لا يريدون إلا حقوقهم فقط، وإن وزارة التربية والتوجيه ولاية كسلا هي البوابة المقدسة التي تنصهر فيها القبائل. وقيام الوزير بتعيينات تفتقر للكفاءة والتراتبية المهنية سيدخل الولاية في نفق مظلم.
2: وفي جنوب دارفور اكتملت الاستعدادات لإجراء امتحانات الشهادة السودانية مقرر لها الرابع من شهر 6 القادم. الأستاذ حافظ عمر مدير عام وزارة التربية بجنوب دارفور تحدث لدبنجا بالمزيد من التفاصيل.
9: احنا حقيقة في آخر اجتماعنا للجنة الفنية الولائية جنوب دارفور لامتحان الشهادة السودانية برئاسة السيد الوالي ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف والإخوة في أعضاء اللجنة، حقيقة اجتماعنا وأخذ تنوير كامل للجنة عن سير الأعمال الخاصة بطوافنا للمحليات بجنوب دارفور، وكذلك إعدادنا للمراكز والنزل بالنسبة للطلاب. حقيقة إحنا تفقدنا كل مدارسنا في بعض الأماكن، محتاج لبعض الأعمال البسيطة، وإن شاء الله نأكد للناس إنه إن شاء الله في خلال يومين قادمين إحنا نكون جاهزين لاستقبال الطلاب في المراكز للامتحان الشهادة السودانية. إحنا في ولاية جنوب دارفور نأكد للناس جميعا ولكل طلابنا ولكل أولياء أمور إنه إحنا الآن أكملنا استعداداتنا لهذا الامتحان، ونأكد لأولياء أمور التلاميذ إنه امتحاناتنا قائمة والطلاب امتحانها قائمة في مواعيدها اللي هي يوم 4/6/2026. ونؤكد للجميع انه كافة استعدادات الفنية اكتملت تماما، واحنا فقط الان منتظرين المواعيد الخاصة بهذا الامتحان اللي هي يوم 4/6. ان شاء الله الايام القادمة ان شاء الله هنعمل اعادة، هنسلم طلابنا ارقام الجلوس للامتحان. كذلك عندنا مراكز خاصة بالطوارئ، ودي برضه مراكز موجودة هنستعمل في رئاسة الولايات، حيكون في مراكز للطوارئ الزول ما سجل وجدار يمتحن، برضه إحنا إن شاء الله نأكد له إنه هيمتحن يعني بإذن الله، لأنه هي فرصة بنفتكر إنه يعني يجب أن يختنمها كل أبناء أمورة الطلاب، وكذلك كل طلابنا العايزين يمتحن لشهادة سودانية، لأنه هي بتأكد واحدة من الفرص اللي بتكون نادرة في إنه بتمر على مؤسساتنا التعليمية. لأنه إحنا نأكد للجميع إنه إن شاء الله حسب ما تحدث به الأخ وزير التربية والتعليم ورئيس الوزراء إنه كل الجامعات الولائية جميعها تكون فاتحة لاستقبال الطلاب، وكذلك هناك التزام من عدد كبير من الدول الصديقة بتوفير منح جامعية بالنسبة لطلابنا الممتحنين لهذا العام. فلذلك بنفتكر أن هي فرصة سانحة جدا بالنسبة للناس، يجب على الطلاب أن يغتنموها لأنها قد لا تتكرر قريبا. عشان كده إحنا نأكد للطلبة إنه الناحية الفنية بالنسبة للامتحانات دي كلها يعني اكتملت تماما، وإن شاء الله يعني مستعدين ليوم 4/6 جلوس الامتحانات، جلوس الطلاب بالنسبة للامتحانات.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العمل بدبنجا، وإلى اللقاء.
10: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
10: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
10: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
10: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
16: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
17: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم الصغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقوقنا برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الارغان لطيف، لكن ما ده الارغان البيجي بروح، ده ارغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف يعمل مضافات كثيره. عشان كده انا بوجه الامهات انه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا اطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لانه كل الامراض هسه انا قاعد اتكلم فيها ده امراض خطيره جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تاثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاه. في نفس الست اسابيع برضه في الارهاق ثاني في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه، طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس ست اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعه بتاعت الشلل، ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوا مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه والمرض يقوم يرجع له ثاني، وبيجيه بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عرفت الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلناها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل بعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعة السول بتاعة البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولة وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافية مويه عادية. يمكن ده كان حاجة شاملة عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الأخيرة داري أقولها للأمهات، أهم شيء لازم الطفل بتاكل طعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسة، لأنه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له أمراض، والأمراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكلة توديه المستشفى، والفحوصات دايرة قروش، والعلاجات دايرة قروش، كل الحاجات دي دايرة قروش. والتطعيم مجانا، يعني أفضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور أو نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجة الثانية اللي أنا داري أقولها للأمهات، لازم لو بدأتي التطعيم لازم تكمله، لازم تتغيري بالزمن. الحاجة الثالثة، بعد أي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم أو هو إذا كان ممرض أو بيقوم بديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم أخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الأطفال الصغار، تحفظيه في حتة مناسبة لأنه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس أريد طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ طعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل لا أخذ تطعيم قبل كده ولا ما أخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم من انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
16: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
18: راديو دبنجا يقدم
19: إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج جولة اليوم، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. معارك جديدة في التوكما بجنوب كردفان بين الجيش والدعم السري، ومقتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان في انفجار غامض لشاحنة تحمل خرافا بكسلة. اعتقالات وهجمات بطائرات مسيرة في الأبيض واتهامات للدعم السري باحتجاز 500 من طلاب الشهادة السودانية. دعوات لاحتواء توترات في مناطق التعدين في البحر الأحمر وتسريب توصيات بفصل 57 ألف موظف في الحكومة الاتحادية. عبد الواحد يدعو لتأسيس جيش جديد موحد ويصف الأفق بالمسدود، وحركة العدل والمساواة تدعو إلى نهج جديد للتعامل مع المنشقين من الدعم السري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 7 أشخاص من بينهم شقيقان ونفقت مئات من الماشية في انفجار غامض استهدف شاحنة تحمل خرافا فجر اليوم الاثنين في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب مدينة كسلة. وقال مواطنون من مدينة كسلة لراديو دبنجا إنهم سمعوا أصوات انفجارات عنيفة عند 2:30 فجرا، فيما نشر شهود عيان مقطع فيديو يظهر الشاحنة أثناء اشتعال النيران فيها. وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص:
1: شهادة الساعة 2:30 صباحا تفجر، ما نعرف شلونه، طيارة احتلالة ما نعرفها، ضربة الله العظيم هذه مرة واحدة الساعة 2:30 صباحا.
0: تضاربت الأنباء حول فتح طريق الدلنج هابيلة اليوم الاثنين بعد معارك متواصلة شهدها محور التكمة، ونشر مقاتلون يتبعون للجيش مقاطع فيديو قالوا فيها إن القوات تمكنت من فتح الطريق الرابط بين هابيلة والدلنج عقب السيطرة على منطقة التكمة. وأضافوا إن القوات المتقدمة من الدلنج التحمت مع القوات القادمة من هابيلة في منتصف الطريق. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
2: يا مزيب عدو بجاي مفتي،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، متحرك الشهيد محمد الأكرم، متحرك مسك الختام، الله أكبر من جوة تكمة مرة أخرى،
3: الله أكبر
2: الله أكبر، إن شاء الله معاكم من هنا ده زي ما قالوا الله أكبر.
0: في المقابل أعلنت قوات الدعم السري صدها هجوما جديدا ظهر اليوم الاثنين على منطقة التكمة التي تقع بين الدلنج وهابيلة بولاية جنوب كردفان. وأوضح قائد القوى المتمركزة في التكمة لراديو دبنج إن قواتهم صدت الهجوم ودمرت عددا من العربات القتالية. وأضاف قائد القوى في هذا الخصوص:
4: شهر 5 يوم